0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برني موديلكم وألوانكم
2: دخل صوتك انت دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
1: لحظة انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوطة رولاتي، اعطيني عبوطة حبيبي.
1: يلا ها ها،
4: انت عروس لبنان والله من القلب. هاي
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: والذكري حنا الذكرى.
6: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 4 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مدينة. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
5: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: ثلاثة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهواه كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهوا طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: نيو هو الحليب.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلت العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: وشو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
3: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

صباح الخير يا ألي، 7:32 دقيقة، ليه تأخرنا دخلك؟ شو كنا عم نعمل؟ عم نعمل قهوة. أوكي يلا، صباح الخير، تحية لكل المستمعين، أهلا وسهلا فيكم. اليوم جديد، اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول 2026. معكم من قلب بيروت من هلا ولغاية الساعة 10. من القلب تحية من بيروت لكل المستمعين، من شماله لجنوبه، من البقاع للجبل، لكل حدا هلأ بالسيارة، بالباص، عم يركض، وين ما كنتوا أهلا وسهلا فيكن بمن قلب بيروت على أغاني

بدنا نقول بونجور لإلي معنا اليوم على إخراج الفترة دي جي ليتزي، اعملوا له فولو ما تنسوا، مشغول كتير اليوم ما نام إلي، يعني إجا من شغله دغري عشغله. يعطيك العافية إلي، مرسي بوكو. بدنا نقول بونجور لشربل، أكيد موجود بإيطاليا، وبدنا نقول على أمل أنه اليوم طبعا مستمعينا يحكينا ويخبرنا شو صار معهم. وبدي أقول بونجور كمان لميلينا حبيبة قلبي، هاي اشتقت لك.

لا أنا وجاي على الطريق هيك بيبقى الواحد شو بيقولوا رايح بالأفكار وبالأشياء وبالأحلام إذا بدكن. هلأ عندي موضوع كتير حلو اليوم عن الأحلام، الأحلام بالواقع بالحياة، يعني مش الأحلام أنت ونايم، لأنه هوليك شو بدك فيه، هوليك بيمرق مرور الكرام يعني. بس أنا وجاي بدق تليفوني، قلت أنا معقولة 6:30 مين عم يحكيني؟ ما بعرف هيدا الرقم. طلعت ريتا حداد المستمعة الوفية اللي بنحبها كتير وهي بتحبنا أكتر. أنا بشكري كتير يا ريتا، مش معقول كلامها شو حلو. يعني قالت لي هلأ بدي أعمل مسبحتي، أول بيت بالمسبحة عنيتك أنت. قديه حلو هالحكي، قديش بيعطيك سلام وإيمان. قالت لي إن شاء الله يا رب نهارك موفق، والله يكون حدك والعذراء معك وترافقك بكل خطوة بتقومي فيها. بيكفي هيدا الكلام الحلو، بيعطيك سعادة، بيعطيك أمل، فرح، تفاؤل. مرسي يا ريتا، كلك ذوق. أنا بنقلك إياهم كلهم، إن شاء الله أنت كمان يكون نهارك كتير حلو وترتاحي وتنبسطي ومقبولة هالصلاة اللي بدك تصليها اليوم.

0: قال هيدا the first time my daughter عمرها 3 سنين هي أول مرة بتبعت لنا فويس يعني أو أول مرة بتبعت فويس يلا خليني أنا نسمعها
1: مجمونا يا حاكوي
0: شو اسمها؟ أو غريب أنه اليوم كمان عندنا مواضيع كتيرة بس كمان بدنا نطرح موضوع الأسماء لأنه مش معقول أسماء اليوم اللي عم يسموها غريبة عجيبة يعني بتسأل عن الاسم مرتين وثلاثة تتفهم الاسم يا ريت بتفهمه يعني كلوي لا حلو اسمها كتير حبيبة قلبي يا كلوي بونجور توا أنا جتيم بوكو
1: بدي
0: تقولي له هاي لجدو باي بدك تقولي له هاي لجدو يا حياة قلبي وشو جدو شو عامل فيك ما بيقلك جدو تقبريني ولا أكيد
2: يسعد صباحكم يا ميري اشتقنا لإلي لشربل شربل سعادة الله يكون معه إن شاء الله يرجع بالسلامة يسعد صباحك إدوار من الدكوانة
0: أهلا وسهلا فيك يا إدوار يا عمي تركوه يتنفس الزلمة شربل تركوه يتنفس خلي يروح يشم شوية أكسجين ينبسط يرتاح
3: بونجور مدام مرمار كيفي
0: مرمار منيحة هاي
3: ربي يبارككم يكون معكم هالدقيقة اللي نحن فيها أنا بحسها مدام مرمار إنه بعدنا عن إيماننا بعدنا عن محبة يسوع المسيح بعدنا عن إنجيلنا
0: لا
3: فصارت تصير معنا جلطات صارت الشباب مثل الورد بتلاقيهم واقفين عمره 35 36 سنة ما بتشوفيهم غير ماتوا وأقول لك جلطة عالم الضيقة مالية عالم معاه صارت مرض نفسي زهايمر أمراض كتير صارت لازم نتمسك إيماننا الإيمان بيسوع
0: أكيد المسيح. الإيمان هو أهم شيء طبعا يعني الإيمان بس أنت عم تحكي عن موضوع هيدا موضوع خطير ومهم كتير عن الشباب وهيك ما بدي أحكي فيه هلأ لأنه التلاميذ معنا وعم يسمعونا مش حلو نخبرهم هيك شيء فينا نحكي فيه بعدين هيدا الموضوع أنا بشكرك على كلين ومنتي بها سوا الموضوع هلا كتير مهم جليموري عم خبركن عنه إشراقة إلى شخصية ولمعان إلو كاركتير يعني بس تحطوا جليموري انتو منكن نسخة عن حدا يعني وإشراقتكن لازم تكون مثل شخصيتكن أكيد جليموري مش بس بتطلعي حلوة تطلعي كمان لي كاركتير رائع وكاريزما ما بتشوفيها إلا مع جليموري أكيد مستمعينا جليموري هي براند إيطالية للعناية بالبشرة مصنعة بإيطاليا بجودة عالية استعمالها سهل وأسعارها كتير مناسبة للجميع من جليموري إنه العناية بالبشرة ما لازم تكون معقدة أو بدها 100 منتج يعني إنه مجموعة بسيطة من المنتجات الأساسية أكيد بتساعدك تعتني ببشرتك بطريقة سهلة من دون ما تدفعي كتير عندنا الفيس ووش بجنين لتنطفي البشرة سيروم كريم أكيد للترطيب الشد والنعومة آي كونتور و SPF 50 للحماية من الشمس إذا بدكم تطلبوا أو تتعرفوا أكثر على جليموري فيكم تفوتوا على إنستا حطوا جليموري _ cosmetics أو glimorecosmetics.com ويب سايت، أو طبعا واتساب فيكن تبعتولن، واللي بدكن إيه تطلبوه عبر واتساب، وهيدا الرقم 71-08-74 71-08-74.

0: حليب.
1: قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع مزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبه عبر الواتساب 7091-00-71. مع دفا مزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.
2: ألو إيه، مين معنا؟
3: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر، وبدي أحكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن، وهيدا الشيء بتبقى وين ما كان وحتى بالطبخ.
2: بالطبخ؟
3: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين.
2: والمقادير كمان مرتين.
3: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
2: مكرر إذا فينا نضل بعض عندي عيال.
3: إيه ماشي الحال.

شو بتقول توقعات اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول لكل الأبراج؟ برجع لحمل عندك اندفاع وحماس، بس مش كل فكرة لازم تنفذها بنفس اللحظة، فكر شوي قبل ما تقرر. بالحب كلمة حلوة بتعمل فرق أكبر من نقاش طويل، ومش كل معركة لازم تربحها. برجع الثور، رتب شوي أولوياتك، ما تستعجل بمشتريات مش ضرورية. الجو بيكون أحلى إذا منك عنيد وسمعت الطرف الثاني. برجع الجوزاء، التواصل والأفكار الجديدة ممكن يساعدوك تفتح باب حلو. خفف تحليل كل كلمة وكل إشارة. نصيحة الفلك لإلك اليوم يا جوزاء، مش كل رسالة بدها تحقيق جنائي لتفهم شو قصد صاحبها. برج السرطان، نظم نهارك وبلش بالأمور اللي مأجلة، اهتمام بسيط من شخص قريب ممكن يفرحك. برج الأسد، فرصة لتبين قدراتك، بس خلي شغلك يحكي عنك، لفتة صغيرة منك ممكن تقرب المسافات. العذراء، الدقة اللي عندك إياها بتعرف إنه أوقات بتفيدك، بس ما تضيع وقتك بالتفاصيل الصغيرة. بالحب خفف النقد، مش كل شيء لازم يكون كامل. برج الميزان، يوم مناسب لترتيب الأفكار والتفاوض بهدوء. بالحب حوار صريح بيريحك من سوء تفاهم.

ليش العقرب خد وقتك قبل أي قرار مالي أو التزام جديد؟ الصراحة أحسن من اختبار الطرف الثاني كل شوي. برج القوس فكرة جديدة أو مهارة بتتعلمها ممكن تفتح لك مجال جديد، يعني خفي دمك بتساعدك بس ما تهرب من الحوار الجلدي بالنكتي كل مرة. جدي ركز على هدف واضح وخطوة عملية بدل ما تحمل حالك كل هالمسؤوليات. لازم تعبر عن مشاعرك، ما تكتفي بالأفعال وتقول إنه المفروض يفهم لحاله. برج الدلو أفكارك المختلفة ممكن تلفت الانتباه، خصوصاً إذا شرحتها بوضوح. خليك قريبة من الناس اللي بيحترموا حاجتك للمساحة الشخصية. برج الحوت خلص شغلة أساسية قبل ما تتشتت بأفكار جديدة. بتعرف مش كل نظرة إلى معنى، ومش كل غنية بتسمعها بالراديو رسالة من الكون إلك أنت شخصياً. نروح على مواصفات ومولود اليوم.

0: بدنا نقول هابي بيرث داي لأحلى سند وأحن بي من شانتي وجايدن لمين لبيك يعني فهيك ينعاد عليه بالصحة والعافية وكل المستمعين أي مناسبة عم تحتفلوا فيها اليوم يا رب الصحة والعافية والنجاح
1: صفات مولود اليوم

أكيد اجتماعي كتير، عنده كاريزما، حضوره كتير مميز وبيعرف يختار كلماته، بحب الأناقة كتير، دبلوماسي، ما بحب المشاكل والمواجهات، ما بحب الفوضى والجو المشحون، أوقات بيهتم كتير بالناس. طبعا مولود 24 الأول، أنت مش بس بتحب تكون محبوب، بتحب كمان تكون مفهوم والناس تقدرك وإلك مطرح خاص بقلب اللي حواليك.

0: يلا بنتابع سوا أنا وياكم. عندي فوستيت كتير كتير رح اسمع شوي قبل ما أخبركم عن جاردوري كريستال.
1: بونجور ميراي.
0: هاي
1: العالم قليل اللي بدل طالع خلقها هيك على أقل كلمة بتجن وبتفور.
0: شفتي
1: يسعد صباحكم.
0: هيدي مبارح قلناها إنه ما بقى فينا نتحمل بعضنا، ما بقى عنا صبر، منعصب دغري، من بيطلعوا أعصابنا للمليون. ايه أكيد على الضغط اللي عايشينه طبعا، يعني هيدا شيء طبيعي. يلا كمان
2: حرق المدينة الصبحية، حرق المدينة الصبحية
0: عجبك يعني؟ هيدا تعليق على الفويس اللي قبل عن الموت وعن ما بعرف شو. أنا بهالوقت ما بحب أحكي هالحديث أبدا، يعني عندي جواب أكيد شافي لإله بس ما فيني أقوله بهالوقت، يعني بعد التمينة.
1: كيفك
0: انت؟ سافا،
1: اشتقت لك كثير وصار لي زمان ما حكيتك.
0: حياتي
1: بس على طول على السمع. اكيد
0: اكيد.
1: وبتمنى لك نهار حلو يا رب، مثلك مثل نفسيتك. معك رانيا صغيب.
0: كيفك يا رانيا؟ اشتقنا لك كثير. اهلا وسهلا فيك يا حبيبه قلبي، ان شاء الله كل شيء منيح معك يا رب يا رب. على كل من الكاريزما اللي عندك اياها بالصوره اللي حطيتيها على واتساب شيء بياخذ العقل.
3: يا سمرة بلون الخمر والكاس.
0: لكن كنت عم بقول لكل المستمعين طبعا عن جاردوري كريستال، مش معقول. اكيد لأهل يعني بيفكروا كتير قبل، والام بتخاف، وبس تاخذ مثل بنتي يعني بأمستردام اخذت ابنها اول مره على الجاردوري بكيت هي وهو ما بكي. بفهم هيدا الوضع، بس اكيد عم تشتغلوا وبدكم مساحه امنه وبيئه حلوه ومريحه يعيش فيها الطفل. ما إلكن إلا جاردوري كريستال، هني موجودين بزوق مصباح بوجه مدرسة سيدة الويزي. بيفتحوا كل يوم من 7 الصبح للـ6 المساء، وفيكن تختاروا أنتو الوقت اللي بيناسبكن. أكيد بيأمنوا بيئة آمنة ومريحة للأطفال، في انفيرمير ديبلومي على طول موجودة، وأكيد فريق متخصص داخل الصفوف ومربيات محترفات. هيدا البرنامج اسمه بيداغوجي مونتيسوري. بعدين كل احتياجات الأطفال أكيد بيأمنوها، من ترويقة، من غدا، بيبعتولكن منيو، حتى الأولاد اللي بيبقوا أكتر شوي كمان مأمنين. شو حلو هالأنشطة اللي بيعملوها، بتساعد الطفل على النمو والتطور، بيشتغلوا على شخصيته، على مهاراته الفكرية والجسدية والاجتماعية. أكيد جاردوري كريستال بزوق مصباح، ما تغتلوا هم ولادكن. رح أعطيكن رقمون لتسجلون إذا بدكن، 79-312-760. إذن هن موجودين بزوق مصباح بوجه مدرسة سيدة الويزي، وما تنسوا عندهم كمان أفتر سكول لكل الأهل اللي دوامهم بالعمل طويل. إذن رقمون بجاردوري كريستال 79-312-760.

0: يلا يلا يلا يلا عم حجل يلا أدوى في يا حياتي يا هاي كيت هاي كيت بونجور مش بعتت لي فويس وينو الفويس
1: بحكي لك هالخبري
0: يلا كلوديت
2: بونجور ميراي
0: هاي
2: إن شاء الله يكون صباحك حلو ونهارك مبارك يا رب
0: يا رب وانت كمان إن شاء الله يا رب تمسك التراب يقلب ذهب شو حلوة هالخبرية كنت إلا لستي إلا دخلك يا ستي بطلع وبشتغل وبتعب أو حملت التراب ما إلي بدهب كيف هالقصة
1: بكرة شي نهار بحكي لك هالخبرية
3: بونجور مرمورة كيفك منيحة يسعد صباحك إن شاء الله أحلى صباح وتصبح وهالكون كله فيك والله
0: إيه الله يخلي لي إيك شكرا لك نزلت من السيارة يلا كل اللي فاتوا على مدارسهم إن شاء الله يكون نهار حلو بالنسبة لكم يا رب كل اللي ناس اللي راحت على أشغالها ما تعطلوا عم النهار بده يخلص مثله مثل غيره وعا تفتكروا يعني انتبهوا على حالكم هيدا أهم شيء
1: الخبري
0: ولك يا جوسي بونجور
4: بونجورك ميرو يسعد لي صباحك وصباح إلي وصباح ميلينا وشربيل اشتقنا لهم قد الدنيا ان شاء الله نهارك حلو يا رب
0: مرسي اهلا وسهلا فيك يا جوسي اشتقنا لك كثير يلا ماري
2: بونجور مدام ميراي
0: هاي
2: الذهب هو البركه بالشغل انه الواحد يشتغل
0: حلوه منك
2: يقلب ذهب
0: حلوه منك
2: بتصير ذهب لكل شيء بيطلعوا من عرق جبينه
0: برافو ماري برافو برافو برافو دخلك انت شو بتعلمي بالجامعة يعني هيك عندك طريقة حلوة وطريقة مهمة برافو ماري

غرفة التحكم المروري اليوم أعلنت عن 3 ضحايا على الطرقات. 3 الله يرحم اللي راحوا. أكيد في جرحى, بعتقد في شيء 6 جرحى. الله يرحم اللي راحوا ويشفي كل الجرحى. بس بدي أسأل سؤال, نحن لوين مستعجلين؟ يعني شو هالسبق اللي عايشينه كل يوم؟ كل شيء على الطرقات مسموح, شو هيدا؟

0: اربل بعت لنا فويس، يلا هات نشوف صار يحكي تلياني ولا بعده ما بيحكي تلياني. خلينا نشوف.
1: صباح النور ميراي، لك ولكل مستمعي اغاني اغاني ومن عند بيروت، اشتقنا لكم كثير. والله يعني يومين كانه قلنا ما ادري قد ايه غايبين عنكم. انا بدي اطمن كل المستمعين انه نحن بألف خير هون وكثير مبسوطين. امبارح وصلنا 9:30 بتوقيت روما، يعني في فرق ساعة، يعني عندكم هلا ساعة لورا. انبسطنا كثير يعني بدون نوم ابدا. رحنا امبارح زرنا، اول ما وصلنا زرنا كنيسة ماريا ماجوري، هالكنيسة العظيمة يلي من القرن الخامس موجودة، بس أكيد كل مرة بيصير فيها تجدد أعمال هيك ترميم، يلي كان عندها معزة كتير كبيرة بقلب البابا فرانسيس الله يرحمه، يلي كتب بوصيته أنه يندفن بقلب هالكنيسة. زرنا ضريح وزرنا الكنيسة، كتير مهمة كتير حلوة. ميراي ماريا ماجوري بتنزل على الطابق السفلي بتشوفي في ذخائر من مزود السيد المسيح، يعني بقايا خشب من المزود اللي ولد فيه. كمان برمنا الكنيسة، تغدينا، الناس اللي معنا المستمعين عم ينبهروا بجمال روما لأنه كلهم لأول مرة بيجوا معنا. تسلينا، رحنا على المول اليوم، هلأ نحن واعيين عم بسمعك، وبعد شوي متوجهين للفاتيكان لحتى نكتشف جمال وعظمة هالمطرح. هون بالمناسبة بدي أتمنى الشفاء العاجل لقداسة البابا لون الرابع عشر يلي مثل ما صدر امبارح عن مكتب العلمي بالفاتيكان انه عمليته تكللت بالنجاح. عندنا جولة كبيرة بالفاتيكان، يتعرفوا المستمعين اللي معنا على الفاتيكان، عندنا محطات تالية، بس ميراي بدي خبرك انه معنا أهضم مستمعين بيمثلوا أكيد المستمعين كلهم يلي بيسمعونا، صدقيني من كل المناطق، من مناطق مختلفة، ما حدا بيعرف حدا. من أول ما وصلنا صاروا الكل أصحاب مع بعضهم، وكل مرة بقول إنه هيدا أجمل جروب، صدقيني من أجمل الجروبات يلي مترفين نحن اليوم بالسفر. في معنا منشيل الشباب، معنا مستمعين شوي هيك كبار بالعمر، بس ولا أهضم من هيك، ولا أهضم من هيك، بياخدوا العقل. أنا بدي حييهم جميعا، ونحن ناطرين على أحر من الجمر الجروب الثاني اللي بعد 1:30 بيوصل لعنا على الأوتيل، ورح نكمل الجولة نحن وياهم. ميراي بدي أتمنى لك صبحية حلوة لألك ولكل مستمعين أغاني، وإن شاء الله نلتقى نحن وياهم دائما بمشاريع تشبهنا وبتشبه برنامجنا، وما حدا بيقدر يعملها إلا نحن الفترة الصباحية بأغاني.
0: أكيد
1: بنحبكم ميراي من هلا لا تخلص
0: الدنيا، ونحن كمان بنحبكم كتير واشتقنا لكم كتير. سلم لنا على كل المستمعين، فظيعين مش معقول شو هالمستمعين رائعين. أنا كمان بدي حييك يا شربل، وإن شاء الله يا رب هالسفرة تكون هيك سفرة حلوة وآمنة وترجعوا لنا بالسلامة. أكيد كل يوم شربل رح يبعث لنا، نتأمل أنه يبعث لنا كل يوم تنطمن عنهم وعن أخبارهم.
2: إنها الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
3: الو، ايه مين معنا؟
4: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر، وبدي احكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن، وهيدا الشيء بتبقى وين مكان وحتى بالطبخ. أكيد الوصفة بقرية مرتين والطبخة بدوقة مرتين
3: والمقادير كمان مرتين.
4: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
3: مدام مكرر، إذا فينا نضل بعض عندي عيال.
4: إيه ماشي الحال، الصراحة مش دعاية.
5: زيت غندور مكرر مرتين صارت صحتين.
6: بينكي برامس انكم تجو، بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
7: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
8: يا زيون بزع المرجعيون وما بزع للعيون،
7: صرت ولوة. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
9: هلأ حبكت معك على سيجارة، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. بطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
10: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: عليه نسيب بنسبة استماع 76%. ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.

مثل بيروت. اوكي الي انت بتعرف قد ايه بحب اغني. يلا خلينا نسمع مقطع من لا اليسا.

إليسا، أنت بتعرفي تغني وبتجنني، بس أنا كمان بعرف أحكي. بدي أحكي إلي. يلا بدي يدل المستمعين على سانتر إيديكاتيف اسمه لي سافوار، موجود بتبرشة. أكيد هالسانتر كتير حلو ومهم، خصوصي للتلاميذ اللي عندهم شوية ضعف بماتير معينة، أو خصوصي للتلاميذ اللي عندهم امتحانات رسمية السنة. أول شيء بيحضروه أكيد للامتحانات، الولد التلميذ بس يفوت على سانتر لي سافوار أكيد بيعمل بعد الظهر بيعمل الهومورك تبعه، وبعدين بيرجعوا بيعيدوله للتلميذ كل شيء أخده بالمدرسة خلال النهار. بيفتحوا لي سافوار من التنين للجمعة من الأربعة للثمانية بالليل. بعدين سانتر لي سافوار بي تبرجة الأساتذة والمعلمات عندهم خبرة طويلة بالتدريس وبالاختصاصات، وهن هلأ بيعلموا بأهم المدارس. كمان مثل ما قلت لكم اللي عنده تقديم رسمي لازم تتضمنوا نجاحهم، لازم تسجلوا ولادكم بي سانتر لي سافوار على هيدا الرقم 81 119 228. سانتر لي سافوار بي تبرجة 81 119 228.

بتعرفوا بدي أخبركم قصة كتير حلوة الأهل أكيد رح يتأثروا فيها. قصة صغيرة يعني بس هيك إلها معاني كتير. قال كان في ولد بالمدرسة كل ما الأساتذة تقلن يلا اختاروا رفيق لا تشتغلوا سوا كان يضل قاعد محله لأنه دايما آخر واحد بيختاروا، مش لأنه مش شاطر أو لأنه منه مهضوم، بس

يعني. بعد كم يوم صاروا الولدين يقعدوا سوا يلعبوا سوا، صار عنده رفيق. شو اللي تغير؟ مش علاماته ولا تيابه ولا شكله، تغيرت بس فرصة صغيرة فتحت قدامه. هون بدي أقول لك كل أم وبي، مش دايما نعرف أنه شو عم يمروا في ولدنا بالمدرسة. يمكن بالبيت عم يضحك بس بالصف حاسس حاله لحاله، ويمكن ولد تاني عنده كل شيء بس ناطر حدا يقعد حده بالفرصة. ولكل ولد عم يسمعني هلأ، إذا في تلميذ بالصف دايما لحاله، جرب مرة تقله تعا أقعد حدي. يمكن أنت تنسى هالكلمة بعد 5 دقايق، بس هو بيضل يتذكر سنين.

يعني أنا من خلال هالقصة بدي أقول لكل الأهالي إنه مش لازم كل يوم نسأل الولد قديش جبت؟ شو علامتك؟ خلصت الهومورك؟ لا، إنه جربوا مرة سألوه مثلاً مع مين ضحكت اليوم بالمدرسة؟ مين قعد حدك بالفرصة؟ في حدا زعلان منك بالمدرسة؟ هيك إنه أشياء هيدا عالم كامل، بس اشتغلوا شوي على النفسية.

0: يا الله بتذكر بطرس، يعني كل هالحديث قلته كرمال بطرس يقبرني. بس بتذكر انه كل مره بساله كيف كانت الجاردوري اليوم، بيقول لي منيحه هيك. بقول له في شيء صار اليوم؟ بيقول لي ايه في حدا بكى اليوم. بقول له انت اكيد ما بتبكي بطرس، انت عبضاي ما هيك تيتا ما بتبكي. بيقول لي بيطلع فيه يقبرني انه اكيد بيبكي انه مثله مثل غيره يعني. بس يلاقي صديق لإله بالجاردوري بتتغير حياته كليا، سبحان الله. مش بس الصغير حتى الكبير، يعني نحن وقت وقت كنا بالمدرسة قديش كنا نتضايق انه اذا ما عنا اصحاب مثلا، او لا خليني اعطيكم هيدا الفرق، انه بس نخلص مدرسة ونفوت على الجامعة، اول يوم بالجامعة منحس كأنه اول يوم بالجاردوري. اكيد لانه ما بنعرف حدا، ما بنعرف صفوف، ما بنعرف الاساتذة، ما بنعرف تلاميذ الطلاب، ما بنعرف، يعني منحس حالنا اول شيء مستحيين، تاني شيء شو بدنا نعمل وكيف وكذا. يعني بس تتعرف على شخص طالب معك وتصير اصحاب انت وياه، تتغير كل نظرتك للمدرسة، للجاردوري وللجامعة. وحتى بتصير معنا بالشغل، شغل جديد بدك تفوت على الشغل ما بتعرف حدا، نفس الشيء.
1: أوميا
0: هاي سفا،
1: وانت نيحة؟ انا بنتي والله اول ما بتوصل من شغلها بيكونوا هن بالبيت، اول شي بتسألهم كيف كان نهاركم، كتير بينبسطوا. صاروا هن بس نوصل نحن من الشغل بيسألونا كيف صار، كيف كان نهاركم.
0: يا حياتي يا كتير مهم انه نحكي مع الولاد ويخبروا أقل تفصيل صغير ممكن تكشف شغلة كتير كبيرة بنفسية الولد. سألون، حكون، جاوبون، هاي أهم شي، بس يسألوا جاوبون.

0: تحياتي لكل المستمعين. بدي اسمع هيدا الفويس.
1: مدام
0: يلي هاي
1: انا كل يوم بروح من بيروت على الشمال.
0: اوكي
1: انا لا وجهك على الطرقات، يعني حاطين انه ماكسيموم بدك تمشي 100 بيقطع عني 120 140 160 ويطفوا لك ويدوروا لك، واوقات بيكون في حدا على يمينك يعني مش قادره تزيحي، يعني الهدف كانهم بدهم يقتلوا بعض. ما بعرف العالم عن جد عشو راكده، يعني رح نوصل بالنهايه.
0: وايا وكلنا رح نوصل. وبتعرفي قد ايه الفرق بيكون بيننا وبينهم هول اللي فايتين بسباق على الطريق؟ دقيقه ونص ماكسيموم، يعني انه شو هالدقيقه ونص بتستاهل تروح حياتك كرمالها. يلا خلينا نروح على فتانوس تريدينج. مش معقول عم خبركن عن روشن عن لوفيتا، عندن اشياء بتاخد العقل. هيداك النهار فتت على السوبر ماركت بدي اخذ له شيء هيك لبطرس، وقفت قدام ستاند الاوزمو والروشن واللوفيتا، عبيت كيس. مش معقول مش معقول، وشو حبهم بشكل مش معقول. بدي قلكن عن روشن، كتير طيبين. يعني هول روشن في ويفر أربع نكهات، يعني في حامض شوكولا بندو وعلى فانيليا، قريبا نكهة جديدة كاكاو مع فانيل سوا. 8 سنين ولليوم تانوس تريدينج بيوزعوا منتجات روشن بكل لبنان. اللوفيتا شي طيب كتير، والويفر من روشن في منه 3 أحجام، 4 طبقات من الحشوة، وكل نكهة أطيب من التاني.
2: بدي حنان عطيني عطيني حب ونسيني.
0: روشن صناعة أوكرانية متوفر بكل سوبر ماركت، وفيكن تطلبوا بالجملة من خلال الويب سايت tanostrading.com، وما تنسوا البرومو كود اكتبوا أغاني 15 بتحصلوا على حسم 15% على الفاتورة.
3: الو ايه مين معنا؟
4: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر، وبدي احكي عن التكرار. بالنسبه لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لانه في ضمانه انه كل شيء بيصير احسن. وهيدا الشيء بتبقى وين ما كان، وحتى بالطبخ.
3: بالطبخ
4: اكيد الوصفه بقريها مرتين والطبخه بدوقها مرتين
3: والمقادير كمان مرتين.
4: ايه كلهم الا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الاساس.
3: مكرر اذا فينا نضل بعض عندي عيط.
4: ايه ماشي الحال الصراحه.

0: الحليب.
1: قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع ميزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل اطلبه عبر الواتساب 709100071. مع دفا ميزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.

0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fête et d'émotion avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: Allô, hey Sidna, عاطف معك. اي سيدنا جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. ايه عم بغني. لا ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا، بس اكيد ما عنده صوت.
2: امانتي للي لما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70 62 62 00 او بمكتبة اطوان.
3: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيه عجقه الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلت العالم بتنقيه الهدايا. لا تسيطري على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
4: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.

تحياتي لكل المستمعين، بونجور واهلا وسهلا فيكم. معكم اغاني اغاني من قلب بيروت. برفقنا اليوم على اخراج الفتره دي جي اليدزي الي ازي طبعا، وراح يرفقني كل هالاسبوع.

سميرة بونجور. أنا افتكرت امبارح إنه صرتي بلبنان بعدك بفرنسا. قولك إن شاء الله تكوني مبسوطة يا رب، تقلي بتحلى أكتر صبحيتنا معك، منبلش نهارنا معك مع إنه عتمة بعدها هون بيتور وإنتي بتنورينا. حبيبة قلبي يا سميرة إن شاء الله تكوني يا رب مبسوطة. ما تفكري عم تيجي بدك تجي على لبنان. لاحقة لاحقة.

0: مستمعينا سيرفي فاين مثل العادة دايما بقلكن أنه بيجمع عندي تطبيقات بتطبيق واحد. كيف؟ رح خبركن. هلأ كل واحد عنده مصلحة أو محل أو خدمة وبده أنه الناس تعرف فيه. كيف بدها تعرف فيه؟ أكيد السوشيال ميديا كتير مهم. تفتحوا تليفوناتكم ومتنزلوا سيرفي فايند، لأنه مش ما كل واحد بده شغلة أو ناقصه شيء بصير يتحذر ويسأل ويتلفن. كل اللي عليك تعمله تفتح الأب وتكتب الشغلة اللي بدك إياها، مثلا بدك نادي رياضي، بدك كوافير، بدك فرماشية، بدك محل تيه، بدك اللي بدك إياه، بصير يبين علي عم بيف. يعني إذا كان محلك موجود بسيرفي فايند بيصير الناس بتلاقيهم وين موجودين، من الأقرب للأبعد. وهيك مستمعينا في فرصة رائعة للطلاب بسيرفي فايند، هيك تيطلعوا شوية مصروف. فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة أو مؤسسة. هلأ لما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك، وإذا بدكن النسبة تكون أعلى فيكن تتواصلوا مع إدارة سيرفي فايند. هيدا رقمهم 70 71 10 77 06.
1: بعيني شي نجمة سرقها أنا لو
0: فيه. إذن إذا بدكن تتواصلوا مع إدارة سيرفي فايند بدكن تتصلوا على 70 71 الرقم هو 10 77 06.

0: يلا بدي اسال المستمعين شغله اساسيه ومهمه. مين عنده بالبيت تليفون قديم او شارجر ما بيشتغل او سماعات ما بتسوى او شيء جارور مليان الشرايط ما بتعرفوا لشو يعني، بس هيك تركينهم بالجارور يعني، ما بعرف ليش اللبناني ما بيكب الشارجر اللي ما بيسوى يعني ما بيشتغل، ليه بيخليه عنده بالجارور؟ ليه يعني شو السبب يعني؟ انت إلي عندك تليفونات قديمة ما هيك؟ شو
1: عياش لما توقع لون طرين تلفن عياش.
0: هلا واحد عنده تليفون قديم بيقولوا لك خليه بلكي عسته بلكي انه، والاحلى انه بتشتري تليفون جديد بس بتخلي القديم معك، عرفت؟ انه بعد 5 سنين مثلا عم تفتش بشي جارور بيطلع لك هالتليفون بتقول لعما شو الباسورد تبعه ما بعرف يعني.
1: عياش لما توقعنا ونطرين وكذب عياش
0: بالعالم. قال بتعرفوا ليه عم بقول هيدا الشيء؟ لأنه اليوم العالم للنفايات الإلكترونية، بس أنه ما هلأ مش مزح، هلأ عم بحكي جد، أنه ما لازم نكب هول الأشياء مع الزبالة العادية حبيبي، هول معمولين لبرا مش لقلنا، إذا بتريد يعني نحنا ما بنعرف شو يعني بيئة. والله في وزارة بيئة في بلبنان وفي وزير بيئة، بس ما بنعرف شو يعني. قال لأنه ممكن تحتوي مواد بتضر بالبيئة إذا ما تعالجت بطريقة صحيحة. إيه وين مثلا؟ أنا عندي كتير شرايط تليفون وشرايط ما بعرف شو قصص، شو بدي قلكن يعني؟ أنا عم بحكي هيدا الموضوع لأنه اليوم العالم للنفايات الإلكترونية، إنه هول وين منكبهن؟ منروح على وزارة البيئة منعطيهن إياهن؟ كيف يعني؟ شو بنعمل فيهن؟ هيدا التليفون عندي تليفون أنا مبارح فتشت عليه، قلت أنا لأنه بدي أحط سيلولاري هيدا ما انكسر، انكسرت الشاشة، صار عندي خط أخضر خط أحمر خط أزرق، ما بعرف ليش بتعمل هيك الشاشة. مهم صرت فتش فتش فتش فتش لقيته. إيه شو بيعمل فيه يعني؟ من أيام الديناصورز هولي. لا لقيتلكن شي 20 ريموت كنترول. لشو هول؟ انه للديفي دي للكاسيت. بعد عندي ريموت كنترول للكاسيت؟ لشو هاي؟ الا لهي البنت خديهم كبيهم. رجعت عم فتش، حكيت مع تشات جي بي تي قال لي لا ممنوع تكبيهم الزبالة. قلت له وين بروح؟ بروح على وزارة البيئة بعطيهم هون، وين بدي روح كبهم؟
2: ضلك مشغول.
0: شي بيضحك والله، شي بيضحك.
2: بتسأل على قلبي وما بتفكر إلا بحالي.
0: يلا خلينا نسمع تعليقات المستمعين. نعمان شو في؟
3: بونجور، كيفك؟
0: والله بدك تحكي مش
3: أنا إذا بيعطوني وظيفة عزل شي بهالبلد بتعرفي مين بعزله؟
0: يلا ما بيقدر
3: هونيك محل
0: ما بيقدر. عم نحكي عن النفايات الإلكترونية. شو هيدا سلوليرك؟ بعت لي صورة سلولير.
4: دامي راي بونجور، كيفك؟ معك فادي. لك تزيان على كلامك، أنا جبت تليفون جديد وبعت لك صورة، شوفي تليفوني القديم مع شارجر بعده معي بالسيارة.
0: ايه خليه للأيام الصعبة.
5: بونجور ميري.
0: هاي نادين.
5: معك نادين.
0: سبا.
5: اوه عندنا شارجرات تفتح محل.
0: لا يوم.
5: بس ليه؟ ما بعرف. ليه تركتهم؟ ما بعرف عن جد.
0: شفتي.
5: والبركة في شي مرة عزنا، بس كله ما بيمشي. الحمد لله.
0: إذا ما بيمشوا شو وقتك فيهم كبيهم؟ اعملوا لي تعزيلة قوية لكل الجويرير بدي أقول لكل الجويرير اللي عندكم ياهم، لأنه أكيد عندكم 100,000 شغلة. هيك مبارح صار معي، عبينا 3 كياس كبار إلا هاي لشو هاي لشو هاي كبية اللي مدام بلكي أستي أقولك يا عم كبية
6: بيناز كله بيناز يا مدام مراي كله بيناز
0: يا إلا حش تحكي كله بينعاز قال شو بشو بدك تعزيه يعني لشو
7: أنا بدي أقول لك بونجور ميراي لألك ولكل المستمعين وبدي أقول بونجور لخي وحبيب قلبي أبو حسين وكافن الصيداوي نهاركم سعيد
0: إيه وين سلوليرك القديم ما منمرق لك هالتحية قبل ما تقلنا بدنا نعرف سلوليرك القديم أو شي شارجور قديم قلت لها هيدا الشارجور مكسور مش مكسور شو بيقولوا هيك بلا مكسور الشريط تبعه ما بيمشي بلا شو بدي لشو بدي خليه قال زبطي
8: خليك
0: قال صلحي وكما بيتصلح بدك تشيلي هيدا الشريط تكبيه تخلي هاي من تحت وتركب شريط جديد
8: تحكي الاخبار كانوا كتار ولما
0: خلصنا من السليلرات والنفايات الإلكترونية وصلنا على البراد
8: والوقت يضيع تصير
0: الدنيا لا لا لا ما حدا بيصدق ما حدا بيصدق البراد قصة تانية بس بدك تنطفه وتشوف شو فيه بالبراد قصة تانية

0: براد مدام ميري. بتخلص الأكلة بيأكلوا منها الأولاد من ضبة بالبراد، تاني يوم حدا بده يأكل ما حدا بده يأكل، شو شغلتنا؟ نفضي بالتبروير نحط بالبراد، نرجع نكب الأكل الباقي، نغسل التبروير ونضبها محله.
1: يا الله مش معقول. ايه بس في اشياء غريبة عجيبة. نعمان شو
2: وصلنا لبيت الأصيل.
1: يلا شو بيت
2: أنا
1: الأصيل؟
2: البراد بالنسبة لمدامتي والبنت اللي عنا اختصاصي مستر هو بعز البراد لأنه هني ما بيعرف يقدروا قديش بده يزغروا التبر ورات من تبر وين من بيريكس لبيريكس، فمستر هو اليوم بعزل البراد.
1: والله حلو، برافو عليك يا نعمان، برافو. لا لا قصة البراد غريبة عجيبة بتصير، بس تلاقي الشغلة مثلا شقفة الجبنة صغرت شوي، بتشيل التبروير الكبيرة مثل ما عم تقول المستمعة وبتحط تبروير صغيرة، بعدين كيس كيس كيس. شيء جنون. بعدين بدكم تعملوا وتشيكوا على البراد كل 3-4 أشهر على كل الأنين، المايونيز، الكاتشاب، سوي صوص، كل هول الأمور، لأنه بيخلص تاريخها وما بننتبه ومنجي بنستعملها نحن شو شاطرين.

0: هذا مراي. لك في اشياء، في اشياء بتنعاز. انا مثلا عندي شنطه فيها ادابترز كذا يس، بخليهم عندي على طول، اوقات عبوز منه شيء ما بكبه.
1: لا بول هلا ماشيين هول، عم تحكي عن شيء ماشي ظابط فيك تستعمله يعني، بس طيب عم نحكي عن الاشياء اللي منكون اوريدي استعملناها وصار لها 10 سنين 20 سنة وبعدها موجودة عندنا ما إلا معنى، مثل هول الشرايط المخزوقة المكسرة شو ما بعرف شو بيقولوا عنه الشريط، مهم انه هول شو إلهم معنى هول يضلوا عندنا بالجوارير. شو هالجرور هيدا كل سنة بكبر الجرور، هول الجرور اللي فيه كل شيء بس ما في شيء، عرفتوا كيف؟ فهمتوا علي أكيد. هيدا الجرور من 20 سنة كان صغير، إنه كب فيه شو ما كان، يلا يلا يلا أشياء ما إلا مطرح بالبيت كبون بهيدا الجرور. هلأ كل سنة بيكبر الجرور أكتر، تعالوا شوفوا الجرور كيف صار. يا ويلي يا ويلي،
2: ما بيسوالي كل السوق
1: مهدومة مهدومة. شو اسمك بس؟ قالت لي ما تنسي النص حامضة بتضل بالبراد. هيدي ما تأملي على شيء إن في شيء مثل التابروير بس صغيرة على شكل حامضة، يعني بس تقصي الحامضة بتحطيها بقلب هاي التابروير شكلها شكل الحامضة. كتير مهضومة وجبت منها، بتحطي النص حامضة بقلبها بتسكريها، كتير مهضومة.
3: هاي. أنا اليوم دور تعزيز البراد وعدتيني هم ليوم الهم، أهم شيء النص حامضة اللي بنبقى مستعملين نصها وتركين نصها بالبراد.
1: ايه يا الله يي، شوفي اشياء يلا هلا منقولها لأن عندي إعلانات، بس بدي دل كل المستمعين على كريسبي كرواسون. شو طيبة مش طبيعي، لأنه ديلي فريش برودكت. بعدين قدي مهم انه تعرف هالكريسبي الكرواسان المغلفة بتجنن، بيتم انتاجها بمعمل حديث كتير، كل التجهيزات جايبينها من ايطاليا، هو مصنع آلي بالكامل اوتوماتيكي، بيشتغل بشكل تلقائي يعني ما حدا بيدقر البرودكت. التوزيع مثل ما قلنا بشكل يومي وبكل لبنان، مش معقول شو طيبين. كرواسون محشي بكريمة الفستق، فستق كرواسون محشي بكريمة البسكوي، بتعمل فريز شوكولا، قصة كبيرة. جبنة مع الزيتون هيدي مش طبيعية شو طيبة. كمان عندهم على زعتر كتير طيبة، وعندهم كريسبي كرواسون دوناتس محشية بالشوكولا كمان مغلفة بطريقة مميزة. يعني بدكم تختاروا انتوا اللي بتحبوا من كريسبي كرواسون. وبدي اقول لأصحاب المحلات والتكيكين صغيرة، اذا بدكم كريسبي كرواسون فيكم تتصلوا بالشركة، هيدا رقمهم 03-267-664، ودغري بتوصل البضاعة لعندكم وبشكل يومي. بس انتبهوا أصحاب المحلات والتكاكين الصغيرة، اوعى انتو تاكلون قبل ما تضيفون للناس. كريسبي كرواسون، كل قمة إلى طعمة وكل طعمة إلى حكاية.

0: حليب.
1: قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع مزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبه عبر الواتساب 7091-0071. مع دفا مزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.
2: ألو إيه، مين معنا؟
3: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر، وبدي أحكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن، وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان وحتى بالطبخ.
2: بالطبخ؟
3: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين.
2: والمقادير كمان مرتين؟
3: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني، بيجي مكرر مرتين من الأساس.
2: مكرر إذا فينا نضل بعض عندي عيال.
3: إيه ماشي الحال الصراحة مش دي

0: على خشبة مسرح الملوك، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء، حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح الملوك أو أنطوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد على طول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكوا؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى

مو سمعينا والله والله شميتوا الريحة ريحة القهوة لازم تعرفوا هيدا موضوع مهم انه لازم بالإذاعة وبالتلفزيون يعني بس يطبخوا الشفية على التلفزيون دايما بيقولوا انه يا ريت فيكن تشموا الريحة قدي طيبة وقدي حلوة هيدا هاي ما بعرف لازم نسأل تشات جي بي تي لازم تصير هاي القصة بالتكنولوجيا ما في شيء اليوم غريب وعجيب ومستحيل ما بقى في شيء مستحيل بقى قهوتنا صارت جاهزة مع كافي دو برازيل قهوة طيبة كتير إذا ما لقيتوها حواليكم بس احكون على 03-777-3-6-1 بدلوكن على أقرب نقطة بيع قهوة طيبة بتصحصح بتروقك وبتكفي نهارك رايق

يلا وصلنا إلى تارجت فود. أكيد اليوم كمان بدي كافي مع هيلف أب ودايتوس الجديد كوكو كوكيز مع فانيلا كريم. مش معقول شو طيب، كتير طيب هالبسكوي. واللي بيحبوا يغطوا البسكوي بالحليب هيدا المنتج الكون. تخيلوا كاكاو غني مع كريمة فانيليا لذيذة، وكل قطعة فيها بس 46 كالوري. بديل السكر اللي مستخدم بالدايتوس هو المالتيتول ومنه الأسبرتام، لأنه المالتيتول هو بديل صحي للسكر، لأنه تأثيره على مستوى السكر بالدم شبه معدوم. يلا فيكم تحكونا عنا 30 ثانية تتحكونا على 01-322-1000 وتربحوا معنا وتخبرونا شو هو بديل السكر الصحي اللي مستخدم بي دايتوس أو دايتوس كمان فيجيتيريان، يعني صحي طيب وقلت فري، إنه مشو 46 كالوري ماشي، منتج أوروبي بجودة عالية وبطعم غنية. إذن بتلقى اتصالاتكن على 01-322-1000. خلصوا 30 ثانية إلي اللي ما لحقوا المستوعين يتلفنوا بعد.

0: بديل السكر الصحي يلي مستخدم بي دايتوس رح هين لكم اياها ولا في اتصال؟ الو
1: بونجور.
0: بونجورين، اهلا وسهلا. انا منيحه، مين معي؟
1: معك نادين شهوان.
0: نادين، شو اخبارك؟
1: شباب الحمد لله،
0: كل شيء تمام.
1: ما زالك انت معنا، نحن منيح
0: حبيبه قلبي يا نادين، مرسي. يلا قولي لي شو هو بديل السكر الصحي اللي مستخدم بدايتوس؟
1: اسيتول، اذا سمعت مضبوط.
0: مالتيتول، برافو نادين. يلا ربحتي معنا شيء طيب كثير، الف مبروك.
1: مرسي بوكو،
0: يا هلا، باي باي.
1: باي
0: قلبي، باي.
2: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي، انخربت في الكلام، بتروح بتيجي.
0: هلا هلا، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، مين ما بحب المربى؟ بس هيلث اب تهتم بكل التفاصيل لتكون حياتنا صحيه وكلها سعاده بدون سكر وبدون وجع ضمير من الكالوريات. مكفيين معكم بمنتج تعرفتوا عليه من قبل اكيد، هيلث اب، هو المربى لايت. اذا عبالكن شي حلو بس عم بتراقبوا نسبة وكمية السكر بحصتكن اليومية، مربى هيلث اب لايت بيكفي وبيوفي.
2: معي احلى وحدة ببيروت، معي احلى وحدة،
3: انا احلى وحدة،
0: ولا اطيب. في فواكه طبيعية بنسبة 60% من دون سكر مضاف، محلى بالمالتيتول، في منه 3 نكهات، توت أسود، فريز ومشمش.
3: أنا أحلى وحدي
0: بصبحك، يعني أكيد فيكم تحطوا هالمربى اللايت على توست كمان من هيلث أب، أو هيلث أب رايس كيكس، أو حتى فيكم مع الحلويات مثل التارت سابلي وغيرهم. والأهم من كل هول إنه بكل فخر صنع لبنان. يلا كم نوع في من مربى هيلث أب لايت؟ اتصلوا فينا 01-322-1000 تربحوا مجموعة من توداي، من سوري هيلث أب، أكيد تقدمة شركة تارجت فود.
2: معي أحلى وحدة ببيروت، معي أحلى وحدة.
0: يلا كم نوع في من مربى هيلث أب؟

0: اتصال. الو
1: بونجور.
0: بونجورين يا هلا،
1: كيفك مدام ميراي؟
0: انا منيحه وانت منيحه
1: يا مرفقتينا طول الوقت
0: حبيبه قلبي. مين معي؟
1: معك فرح تقي الدين.
0: يا اهلا وسهلا بفرح.
1: ثانك يو
0: حبيبه قلبي، صوتك كله فرح.
1: ميرسي كثير، هذا بوجودك معنا
0: حبيبتي. بتحبي المربى؟
1: اكيد يو. بس لايت
0: لايت. ايه في لايت، هيدا هيلث اب بيجنن. يا yes. شو طيب، انا جبت منه بياخذ العقل.
1: عن جد خلص، نحن اصلا بنوثق بذوقك
0: حبيبتي. يلا بدنا نعرف كم نكهه فيك.
1: ثلاثه.
0: اوكي شو هن؟
1: الفريز ومشمش والتوت الاسود.
0: برافو برافو يا فرح، أقولك صحتين وهنا، ربحتي معنا أكيد من تارجت فود. هلأ بقلك بس سكري كيف تستلمي جايزتك.
1: أوكي
0: يا هلا فيك، مرسي فرح. باي باي
1: باي باي باي.
2: عشان ومكتر
0: هلا توست او رايس كيكس من هيلث اب. انا لانه ما بينقطعوا من عندي التوست الدايت تبع هيلث اب، ما بينقطعوا، يعني بجيب ثلاثة أربعة، واذا حسيت انه شوي عم ينقصوا بجيب بعد. مش معقول شو طيبين والكالوري ماشي وما فيهم لا سكر ولا ملح. حطوا هيلث اب مربى عليهم وكلوا، بس ما تحطوا زبدة. لا اكيد لا. دخلكم في زبدة دايت؟ بدنا نسأل. في زبدة دايت الي ولا ايه؟ اكيد عندهم تارجت فود لانه كل شيء موجود عندهم، كل شيء. يلا بدنا نقول لنادين ولا فرح ربحوا معنا اليوم ألف مبروك. بدهم يتصلوا بشركة تارجت فود بعد الساعة 10. هيدا رقم 01-901-702 أو 703. هلا بدي أقول لك كل المستمعين إنه إذا ما لحقتوا تاخدوا الرقم فيكن تبعتولي على رقم الإذاعة مسج، وأنا ببعت لكم رقم. أوكي شو حلو اسم فرح، كتير حلو. أنا بحب كتير هالأسماء الصغيرة، يعني ثلاث أحرف. أول شيء بيعطي فرح هالاسم، كتير كتير بحبه. أو في بحب اسم تاني كمان نور، بنت خي اسمها نور حبيبة قلبي، بس موجودة بكندا، يعني هو هيت نشوفهم يعني. واللي رح يخسر

0: مش معقول من زمان ريم حلو كمان يا بجنن ريم مش معقول من زمان كيف كانوا بتعرفوا شو امبارح كنا عم نحكي انا وصديقة لإلي عم نحكي عن الاسماء لانه في حدا ولد وسمى فرو ف شو ف لا نسيته الاسم يا الله اسم غريب بشكل أول مرة سمعته يا ريت صديقتي علي يا ريتك بتقولي لي شو الاسم بعتي لي مسج على تليفوني رين حلو كمان إيك صغير وحلو قال في ستة لوحدة اسمها نحيبة نحيبة مش نجيبة نحيبة بالحين بالحاء
1: غلا
0: كانوا يسموا كتير نجيبة وجيهة بهية ظريفة فهيمة لطيفة عفيفة حميدة صبحية صبحية يعني ما بفهم فوزية سكينة خيرية تأملوا أنا مسمي بنتي ماجدة خيرية
1: حلا حلا وغلا غلا
0: تعرفوا بس يعني أنا بقول إنه كل زمان إله الأسامي تبعوله يعني نحن اليوم بنسمي الولد اسم أجنبي أو منضل شهرين ما بنعرف نلفظه بس كمان يعني إنه من زمان كانوا يسموا أشياء مش معقول مثلا في وحدة اسمها إسعاف مثلا مثلا فهيمة يعني من عمرها ما كان مسموح تغلط ظريفة هيدا ضغط اجتماعي من يوم ما تولد بهيجة يعني حتى الاسم لازم يكون مبسوط أما صبحية إذا بتنام للظهر شو بيصير وضعها
1: شو ما صار هو إلي وقصتنا الله حللا
0: على ريتا عم تقلي رفيتي سمت فلومينا ايه فلومينا كانوا يسموا من زمان فلومينا لا حلي عني حل عني يحيى لا مش مهضوم يحيى على صباح ومدميري اسماء الامهات لاصحابي حلوم حلوم مشوي ولا مقلي او فرزيت شو يعني فرزيت ووجدين وجدين مقبولة فرزيت وحلوم منيح اللي ما سموها بلغاري
1: مثلوني حبي وصلنا القمر
0: قال تالين عم تقلي حماتي اسمها ست الكل قليلة
1: كل البشر بدي صرخ مثلوني حبي وصلنا القمر
0: مش معقولين مش معقول ليه بحب افتح الموضوع قد ما بتضحكوني على جارتي اسمها اسعاف بيعيطولها امبولانس عم بينعمولها اياها يعني

0: شهيدة. طيب معقولة حدا بيسمي بنته شهيدة؟ والله حرام عليكم، ما بيصير. قصتنا ليليان، هيدا نشوف ليليان.
1: مراي معك ليليان. مراي أنا عندي أصحابي أسميهم ما بحبوهم أبدا، مسميهم أهل البنية وصغار، وهلأ بيكرهوا الأسامي تبعولهم، ما بنعيط لهم بأساميهم.
0: اوكي أسميهم. بس شو هن اساميهم؟
1: يعني اسم حفيظه حلو مثلا، او كامله.
0: كامله؟ طب معقوله كامله حدا بيسمي اولاده كامله؟ يعني ما معقول، منيح ما سميها ناقصه.
2: على سيره الاسامي، كان في عندنا صديق بيخبرنا انه بضيعتهم، سوري يعني على الكلمه، كان في وحده كبيره بالعمر اسمها فنتورة.
0: لا لا،
2: فهيدي الأسامي الغريبة.
0: لا كيف هالحكي؟ ما معقول. يلا بنكفي الموضوع لأن عندي بويسات كتير. بس قبل بدي أذكر كل المستمعين أنه فلافل أبو أندري فتحوا الساعة 7 ويضلوا لـ12. إذا بتحبوا تاكلوا فلافل أو تاكلوا حمص، فول، مسبحة، فتي، اللي بدكن ياه، طعم أصيل بيجنن، من 50 سنة موجودين بكل لبنان بخمس فروعة. وبدنا نقول لهم ألف مبروك على فرعهم الجديد بكفر حباب أول غزير. هلأ طبعا مستمعينا فيكن تطلبوا ديليفري من خلال الابليكيشن أو من خلال الويب سايت الخاص فيهم. ولك ألف صحتين من فلافل أبو أندري.
3: Lebanon, get ready to dance, sing, and relive the magic of ABBA once again. Mamma mia, here I go again. After the incredible success of last year, ABBA Gold is back in Lebanon with a brand new show and a whole new experience. Straight from Europe, the world-acclaimed ABBA tribute band returns with all the timeless hits you know and love. Sing along, dance along, and experience the music, the lights, and the energy of a spectacular new production, bringing you a fresh new experience on stage. You loved them last year. Now experience them like never before. ABBA Gold, new show, new experience. ABBA Gold, the tribute show, presented by M&O Events, December 4 and 5 at Plateia Junia. Two spectacular nights of music, energy, and pure ABBA magic. ABBA Gold is back. Tickets available now at Ticketing Box Office.
4: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: بالاستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك، قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايما حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81 516 079. قوى الأمن من آمن فيكن.

0: يلا بنكفي نحن وياكم. وعن جد يعني اسامي زمان بدها دراسه، انه كان في اسامي من بالماضي يعني نفتكرها اسامي مش طبيعيه، يعني انه في اسامي كانت دجه هلا اختفت اكيد يعني. بتعرفوا يمكن بعد 50 سنة يقولوا أولادنا أنه معقولة كانوا يسمونا هيك مثلا، شو هالأسامي مثل ميراي مثلا، إيه أنه ممكن كتير بعد 50 سنة هيك يقولوا مثلا. بتقلي تالين أمي اسمها بالهوية شهادة، بس الكل بيعيط لها سيسيل، ليه سموها شهادة ما حدا بيعرف. زبيدة ثروت، هيدي ممثلة مصرية توفيت، بس حلوة كتير كانت، ما توفيت ما بعرف، بس كانت حلوة كتير زبيدة. خليني أخذ هيدا الفويس.
1: نسيت قلك عمتها لصاحبتي كانت وحيدة على 6 شباب سموها ست الأخوة.
0: ست الأخوة، يا ويلي لك هالاسم. ليكو هيدي الشغلة، في حدا مسمى بنته مولاتي كرمال حماتها تحترمها وتعيط لها كل الوقت مولاتي. اسم التيتا كوكب والتيتا التاني كريمة، وأنا اسمي ميراي مثلك حبيبة قلبي، تعيشي بهالاسم. لا شو عم تمزحوا معي، كلكن عم تمزحوا. سام شو قال جارتنا اسمها غميلات كفتة بالصينية ولا بالفرن ولا شو؟ غميلات كفتة حرام، مش ظالمين ونطيب لهول الناس يعني، بسمون هيك كانوا من زمان، بس هيك كان من زمان.
2: أكبر أمنياتي كل يوم من
0: على بنت جورج وصوف اسمها عيون جورج وصوف، حلوة بعيتول عيون جورج وصوف. يلا سمعنا شي للوصوف، سلطان الطرب.
2: بعدك بغي الصبا حبيبي بدعم الغزل،
0: على في اسم رسمية يا عمي مش معقول.
3: شوفوا سعيد صباحك مدام ميراي.
0: وصباحك
3: مرت عمي اسمها ساعة بسموها، كانوا من زمان المخاطرة. شو بتعرفي ما كان في علم قد هلا في تطور،
0: أكيد
3: ساري تاري ما بعرف، كل واحد مسميها شيء، كل مختار مسميها شيء، تاري ساري.
0: ايه بس هي شو اسمها؟ هيتا نرجع نشوف.
3: شوفوا سعيد صباحك مدام ميراي. مرت عمي اسمها ساعة بسموها، كان من زمان المخاطرة.
0: اسمها حدا
3: بتعرفي ما كان في علم
0: حدا بسمي ساعة، سمي نهار خيي، سمي سنة، ساعة وحدة.

0: ما بين الشباب.
1: شاكر شاكر شو هال شو هالمسحة؟ قال جارتنا اسمها كبكيبة الشوق.
0: ويا عيون عند الناس ما خلت وعي، حكيت معي من غير

إنه عني كب قراص كب صغرتوية بشحمة بلبنة بزبدة، شي بياخد العقل. هلأ أكيد عندهم ميزة وعندهم فوارغ راس نيفال سنات مع آدم، يعني كبة زمان مطعم لبناني بامتياز.

بمطاعم كبد زمان بالسوديكو أو بالدبي صار لهم 23 سنة بهالأصالة وبهالخبرة. كتير طيب أكلهم ونظيف ومرتب وقعدتهم حلوة. يلا توجهوا للسوديكو أو بالفرع الجديد بالدبي الطريق الداخلية. ما تنسوا تطلبوا ديليفري أو تيك اوي, أنواع كتيرة من الكومبو وقريبا كل أنواع الساندويشات. أذكر كل المستمعين أنه بكبة زمان عاملين حسم 10% على الطلبات اللي بتزيد قيمتها عن $50 إذا كان للوجبات الجاهزة أو حتى إذا كنتوا عم تاكلوا بصلاة كبة زمان. رح أعطيكم الرقمين لطلباتكم للحجز كمان. الدبي 79-043-573, أما بالسوديكو كبة زمان 70-429-934.

0: مصدومين مهدومين البيو لا ما بعرف مين امه وبيو اسم يعني عندهم نفس الاسم اسمهم أسامة حلو مهدومين يلا شباب
1: موجود مدام ميراي
0: هاي كيفك انت
1: انا كنت في بنت معي بالجامعة جنين اهل عليا يعني مسمينا منظر وعائلتها مرعب صار اسمه منظر مرعب
0: ما اسألك شو سائل هاي نكتة خبرية هيدي حدا بيسمي منظر وعائلته مرعب
2: صباحو صباحو ميرو
0: هاي
2: يا الله شو بتعطي طاقة ايجابية الصبح الله يخليكي بكرة عيد اختي دايزي سكرية بوقت الاعياد نهارك مبارك وسلمي على شربون
0: ايه مرسي ليلو كلك ذوق عقبال 100 سنة لأختك دايزي أكيد بكرة إذا تذكرت يا ريت بكرة بتبعتي لي فويس الصباح أو مسج وقت تقول الأبراج أوكي ليلو مرسي يا قلبي
3: قالوا بياع الورد بدي تبعت لي طرد في الوجود
0: جلسة الخوابي أكيد ناطرتكم دايما حلو هيك قاعدة حلوة بساطة أكل طيب جو بيشبه الضيعة يعني كتير حلو هني موجودين بيك فرد بيان كل أحد على الغداء برنامج فني مع المطرب غازي نجم أسعار جدا مدروسة وعرق بلدي عرق الخوابي يلا بيستقبل مناسباتكم لتحجزوا 03-554-332
3: فوف من الغنج سقعوا بقلوب تلج
0: يلا بوي
4: صباح الخير مرمورة
0: هاي كيفك ترز
4: الله يخلي لك ولادك يا رب يخلي لك وتضلي فوق راسهم يخلي لك ولاد ولادك يا حبيبة قلبي
0: تسلمي
4: مليحة سلمي لعاملين الحلوة
0: حياتي
4: والله مرمورة ست ست ولا جوزي اسمها خسي حبيبة قلبي
0: خسي
4: نعطي رز سعادة
0: لا لا تريد خسي ولو مليقوا اسم بهالعالم خسي يسموها فتوش اني احسن او تبولة او شو يعني مش معقول خسي سلطة لازم
3: يسموها
0: يا لا لا لا مش معقول الموضوع شو بحبه يعني أنا عملته من زمان بس بحب أرجع أعمله لأنه مش معقول شو مهضم

0: اليوم مراد جارنا من بيت غريب سموه أهلاته عجيب، صار اسمه عجيب غريب. هلأ عمره صار شي 80 سنة واسمه عجيب غريب.
1: لا ما بصدق ما بصدق، عم تفنصوا علي، شو حدا بيسميه عجيب؟
2: وصفر لنا فيكي صفر عمر وما يرف الجفن.

0: هلا اليوم الاسماء ما بنعرفهم حقيقه، يعني في اسماء جديده بس ما بنعرفهم. كانوا بالماضي في فتره من الفترات وقت بلشت المسلسلات المكسيكيه والتركيه وهول، كانوا ياخذوا كتير يتعلقوا بالكاركترات بالمسلسلات ويسموا على اسم الكاركتر اللي بيحبوه. ما بعرف ناسي شو هن الاسماء، بس شهدنا كتير يعني حتى بالمسلسلات الأمريكية يعني كانوا يسموا كمان من كاركترات الممثلين الموجودين بقلب المسلسل. أكيد يعني كل فترة في أسماء دارجة. خلينا نسمع إلي
1: مدام ميراي في مسيو مسمى في عائلته سيد ومسمى بنته فدا.
0: لا هلا فدا حلو كتير الاسم.
2: يا أهلا ميرو، أنا مرة كنت على البحر التقيت بصبية حلوة سألتها شو اسمك، قالت لي اسمي جلميسان. هذا الاسم أول مرة بسمعه.
0: جلميسان؟ ليه بيجيبونا الأسماء؟ يلا إن شاء الله بتعيشوا بأساميكم كلكم.
3: بونجور مدام ميراي كيفك؟ والله نحن جارنا عائلتهم خيار فسمى ابنه كبيس، اسمه كبيس خيار.
0: شو سائل سائل سائل، شفت مهضومين بس مهضومين بتسلونا. يلا قبل ما نروح على بريك في عرض رائع عند أشقر أوبتيك. هلا مع دخول تلميذ المدارس عرض لكل تلميذ عنده ضعف نظر عند أشقر أوبتيك بزوق مكيل، بتدفع بس حق الإزاز والكادر فور فري. نعم الكادر فور فري وبعشر دقايق بس بتستلموا اللونات تما تروحوا وترجعوا وتحطوا بنزين. يعني أشقر أوبتيك موجودين بيزو مكايل سانتر بريزيدانس. بعدين عندهم أكيد عوينات لونتات شمس بيجننوا، فيكن تستفيدوا دايما من أشقر أوبتيك لأن دايما بيعمل عروض. روحوا لعندهم على سانتر بريزيدانس بيزو مكايل أو اتصلوا فيهم على 76 660 330.
4: رجلين على الطريق.
5: الو اي سيدنا عاطف معك. اي سيدنا جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. ايه عم بغني. لا لا لا لا ما بعرف إذا عنده ترخيص سيدنا بس أكيد ما عنده صوت.
6: أمانتي للي لما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الأول. للحجز مسرح مونو 70 62 62 00 أو بمكتبة أطوان.

جهزتوا البيت للشتوية، طلعتوا تياب الشتي، حضرتوا كل شيء بتحتاجوا لهالموسم. بس لحظة، شو عن سياراتكم؟ ولا يهمكم، بعد في وقت. بي فور ويلز بتلاقوا كل شيء لتجهزوا سياراتكم للشتوية، دواليب، جنوطة، بطاريات، وكل هول بأسعار مدروسة.

لفور ويلز بيفتحوا للساعة 7 المساء وفرع جوني للساعة 11 بالليل. اهتموا كتير بالدوليب لأنه كارثة يا جماعة أول الشتوية. جهز سيارتك للموسم مع فور ويلز. هيدا رقمن 71-909-709 71-909-709. يا جماعة اليوم بدي رشح لكم فيلم حضرته امبارح على نتفليكس وبدي لكم من هلا أكيد ما رح أحرق لكم القصة ولا رح أخبركم شو بده يصير يعني لأنه رح تتفاجئوا بالنهاية. أكيد جريمة بتكون بحق الناس اللي بيخبروك. مثلا بتقول لواحد بتقول له خيي بتعرف عم بحضر مسلسل على نتفليكس حلو كتير فلين وفلين بيمثلوا فيه. بتقله بيقول لك وين صرت؟ بتقله مثلا ابيزود حسب 3-4 ابيزود مثلا. بيقول لك بعد ما وصلت وقت بيخونا ولو زلمه شو عم يعني ما عم بفهم انا لك. قال لي ايه شو ما خبرتك شيء؟ ولك يا عمي كيف ما خبرتي شيء؟ بليز بليز بدنا نروح يلا رح أخبركن عن أنيملز وبطولته أكيد بن أفليك. بس خلوني بلش ببن أفليك بالأول. شو هيدا يا ابن أفليك؟ يعني النظرة الأولى والباقي عشرة وأيام. شو هيدا التمثيل؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا بعرف بن أفليك شفت له أفلام وبعرف إنه نجم كبير بس هيدا الفيلم شخصيا انبهرت فيه. في شيء بأدائه بتطليعاته بطريقة انفعاله بطريقة ما بيحكي أوقات بتحسه أنه ما عم بيمثل يعني عم تتفرج على شخص مزبوط هو بهالموقف. مش معقول كن هيك شوية بدي منكم تحضروه حلو كتير. بن أفليك بيلعب دور مرشح مستقل لرئاسة بلدية لوس أنجلوس. يعني أول ما ببلش الفيلم دغري منشوف أنه حملة انتخابية مهمة بدو يقوم فيها وأكيد صورة قدام الناس لازم يحافظ عليها. هون انتبهوا لهالكلمة صورة قدام الناس لازم يحافظ عليها. فجأة بتصير أزمة تقلب حياته وحياة عائلته رأساً على عقب. هلا إنه بتبلش الأحداث تتعقد وهيك بفوت الفيلم بعالم فيه توتر أسرار قرارات صعبة إشياء رح تتفاجئوا فيها. وهيدا أكتر شيء أنا بحبه بهالأفلام يعني إنه ما تعرف شو بده يصير. حلو. ما رح فوت بالتفاصيل لأنه يعني ما فيني خبركم لأنه مفاجأة الشغلة. بدي أسألكم سؤال. اللي بدون يحضر وهيدا الفيلم يبقوا يخبروني بكرة عن مرحلة. أنا هيدا المشهد لأنه ما بدي خبركم كنت بقلكم شو صار بس ما بدي. في مشهد أنا بدي علق عليه بس تقولوا لي أكتريتكم أنه حضرتوا ساعتها بعلق لا تكونوا معي على نفس الموجة لا تتفاعلوا معي لأنه بيصير شيء من زوجته لإله بتعمل شيء بدي أحكي عنه بالأسابيع اللي جاية تتكونوا حضرتوه.

0: بس بدي اقول لكم انه انيمالز بن افليك مثل واخرج وشارك بكتابه السيناريو.
1: هاي ميلان، فيك تقولي لنا شو اسمه الفيلم؟ يمكن انا حافظته.
0: انيمالز

0: اللي بيكون عندهم ناس مكسيكية بيشتغلوا عندهم بالبيت بيخطفوا له
1: بس شفتوا الناس ليليان في ناس مش حضرته خبرتي قصة الفيل هلأ بعدني عم بقول بليز في شيء بيتخطى المعقول
2: على خدي حالي
1: بساعة بحكي ما بدي أقول شو بيصير ولا بدي أقول كيف ما مش معقول ليليان لا

أكيد عم تشربوا كافيه دو برازيل لأن شايفتكم صحصحين. كم فنجان شربتوا لهلا بشرفكم بشرفكم. أنا بخبركم ركوة ونص، هاي الركوة الكبيرة يعني ونص. قدي الساعة 9:30. يا ويلي يا ويلي والله. هلا أنا ورايح بدي أروح عند مؤسسة الأزة. أكيد بتعرفوا إنه مؤسسة الأزة للعدة وخردوات. شو ما بدكن شو ما بدكن ما تسألوا إذا مؤسسة الأزة عندهم إيه هيدا الغرض ولا لا. كل شيء عندهم، كل شيء كل شيء كل شيء. أكيد هني موجودين بالمدينة الصناعية بسد البوشرية على أوتوستراد سن الفيل على الدورة، وكمان فرها على جاليري الاتحاد. هاي مؤسسة الأزي للمعدات 03-386-322.

جماعة 6 مليارات شخص صاروا على الانترنت، يا ويلي. هيدا بال 2025 صار حوالي 6 مليارات شخص، يعني 74% من سكان العالم بيستخدموا الانترنت. إذا فيك حملني، يعني تخيلوا نحن صرنا بالعالم إذا نقطع الإنترنت ساعة، في ناس بتحس إنها انقطعت عن العالم، عن الحضارة، عن التطور. يعني إنه بس على مستوى العالم حوالي 6 مليار شخص صارت جزء من حياتنا الإنترنت، يعني الشغل، الشوبينج، أخبار، تتسلوا، تتحكوا مع الناس. ما بعرف يعني بكرة لو وعيتوا ما في انترنت 24 ساعة، شو أول شي بتعملوه؟

أمريكا في كوسية وزنها أكثر من 77 كيلو. عبا شو هاي كوسية؟ شو هي هاي؟ معقولة تكون كوسة 77 كيلو؟ قال هاي مزارعة قدرت تزرع كوسية عملة وزنها 170 باوند يعني حوالي 77 كيلو وحققت رقم قياسي جديد بأمريكا الشمالية. إنه ما عم بفهم. قال سمتها سكارتارديات. أنا لو محلها إنه كنت سميتها أم الكوسة، كنت سميتها الكوسية اللي ما فيك تحمليها. إنه بس تروحي على السوبر ماركت بتجيبي لك 2 كيلو كوسة بتقدري كل النهار تنقريهم. يعني عندك 77 كيلو كوسية بتكفيك الشتوية كلها. مين عم بدق لنا؟ هيدا نشوف. الو الو. طب شفتوا بتدقوا وبتسكروا.

أكيد دايماً عم دلكن على قلعة أم رامي. قاعدة غير الأكل من إيدين أم رامي. كتير جونا حلو. سهرة غير شكل كل سبت مع المطرب فادي جميل، والأحد على الغداء جلسة عود مع المطرب جوزيف عيسى. أكيد عندهم أكل كتير طيب، ولا تحجزوا قلعة أم رامي عين سعادة 71 170 110.

يلا أكيد بعرف المستمعين كلهم ركض عجقة صريخ بعد ولاد يعني أكيد بس أكيد كلمة حلوة ابتسامة تصرف صغير ممكن يخلي نهارك أحلى أكيد ممكن يخلي نهارك أحلى من قلب بيروت دايما بنحب أن نكون معكم نسليكم نخبركم قصص شو بيصير معنا شو يعني ان بو دو تو إذا بدكم من قلب بيروت

قدرة نحن اللبنانية، ودايما بحكي عنا إنه منتأقلم مع كل الظروف، عرفتوا؟ ومنتأقلم مع شغلات لو شو ما صار. يعني إذا بتفكروا مزبوط، والله ما مش طبيعي، مش طبيعي. بس عم ننسى كتير بهيك. كل الناس وين الفتيح، وين التليفون، وين ما بعرف شو، طفيت سكرت الشباك، رجعت فتحت الباب لتتأكد انك سكرت الباب. طيب معقولة حدا بيفتح الباب تيتأكد انه سكر الباب، تتشوف انك ما عم بتركز، يعني منك مركز.

0: فظيع اللبناني فظيع. بأمريكا بتسأله كيفك بيقول لك مش كتير منيح، بيقول لك إنه هو منه كتير منيح، بس بلبنان الجواب دايما منيح الحمد لله، مع إنه السيارة بالجراج، البنزين غالي، الانترنت مقطوع، البنك ما رجع المصاري، فواتيره فوق راسه، وحياة الله بيقول لك منيح الحمد لله.
1: ألو

عم اللبناني بس بدي لكم شغلة انه كنا معزومين على العشاء عند صديقة رفيقة بتقربني يعني مهم مثل كل ام لبنانية يعني بس لانه الضيافة اللبنانية بنرفع راسنا يعني مش معقول معك او ما معك الطاولة بتكون مليانة إذا حدا عزمك على بيته بيحط الأكل قدامك وبعدين بيسألك من بعد ما تاكل بعدك جوعان ما تويخزنا أنه حطينا لك بس هول مش معقول بتقلن يا عمي والله شبعت لا شو يعني شبعت بعد ما أكلت شي بدك تاكل أكلت حمص أكلت تبولة أكلت كبة أكلت مش معقول فظيعين شو هاللبناني اللي بس تفوت لعنده ولك بيعتبرك ملك خصوصي التيتا وخصوصي الام يعني مش معقول اذا قلت لهم شبعت هاي اهانه لالهم

بدي أذكركم حتى لو ما كنا على الهواء ممكن أنه نتواصل سوا عبر رقم تليفون حطيناه للفترة الصباحية. يعني عندكم أي سؤال، أي بتكون رقم معلن عنا، بتكون تنضموا لفترتنا الصباحية، شو ما بتكون فيكن تبعتوا مسج على هيدا الرقم 03-777-969. هلا بدي أقول لكم مرسي إنه رفقتونا اليوم، أكيد لقاء جديد بكرة ابتداء من الساعة 7:30. تحية لك إلي دي جي اليدزي، thank you. كانوا كتير الأغاني حلوين. بدنا نقول هاي لميلينا حبيبة قلبي، ولا شربل، ولا المستمعين اللي موجودين بإيطاليا. بكرة أخبار جديدة وأشياء جديدة سوا على الهواء مع من قلب بيروت وأغاني

0: الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: Lebanon, get ready to dance, sing, and relive the magic of ABBA once again. After the incredible success of last year, ABBA Gold is back in Lebanon with a brand new show and a whole new experience. Straight from Europe, the world-acclaimed ABBA tribute band returns with all the timeless hits you know and love. Sing along, dance along, and experience the music, the lights, and the energy of a spectacular new production, bringing you a fresh new experience on stage. You loved them last year. Now experience them like never before. ABBA Gold, new show, new experience. ABBA Gold, the tribute show, presented by M&O Events, December 4 and 5 at Plateia Junia. Two spectacular nights of music, energy, and pure ABBA magic. ABBA Gold is back. Tickets available now at ticketing box office.
2: موسيقى، غنى، طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنو أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
3: عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك؟ قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079. قوى الأمن من آمن فيكن.
4: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
5: يا زيون بزع المرجع عيون وما بزع العيون.
4: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
6: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون. واصلين وفد النواب. عيب.
7: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. بطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
8: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: now.
1: Pinky Promise in Contagion. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بيضم عيانات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.

0: بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أجواء الميك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الميك أند.
2: صلت من مخشلتش من وحدة الله
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: هلو خالص
1: الو ايه مين معنا؟
2: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر وبدي احكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن، وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان وحتى بالطبخ.
1: بالطبخ؟
2: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين.
1: والمقادير كمان مرتين.
2: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
1: مكرر إذا فينا نضل بعض عندي عيال.
2: إيه ماشي الحال الصراحة.

0: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد على طول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكوا؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: كان دايما غير مع اغاني اغاني
5: نزلت على
4: عيلة. عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء،
6: بس في حدا بقلبي تعال،
4: والاحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. اغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا باروع الاغاني.

0: بنسبة استماع 76%. ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لأول مرة على خشبة مسرح المنوب، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوب أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
2: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one

0: secure tickets now. عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك، قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079. قوى الأمن من آمن فيكن.
1: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: رجالين على الطريق.
1: الو ايه سيدنا عاطف معك. ايه سيدنا جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. ايه عم بغني. لا لا لا لا ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا بس اكيد ما عنده صوت.
2: امانتي للي لما يسعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 او بمكتبة أطوان.
3: اغاني.com اخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا اخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت اغاني اغاني. زوروا اغاني.com وكونوا

0: ألو إيه مين معنا؟
1: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر وبدي أحكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن، وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان وحتى بالطبخ.
0: بالطبخ؟
1: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين
0: والمقادير كمان مرتين.
1: إيه كلن إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
0: مكرر إذا فينا نضل بعض عندي عيط.
1: إيه ماشي الحال، الصراحة مش دعاية.
2: زيت غندور مكرر مرتين، مكرر مرتين، صارت صحتين.
3: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدلي اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا، مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co. صارت ستين
4: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
5: وعيين يا شربولو، عم نسمعك ومنحبك كتير، وأحلى عالم انتم.
6: أنا عم بحكيك من أمريكا.
7: هلا بشرم الشيخ، والله باكيشن، بس كل يوم طبيعي مع المادة.
4: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها، لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
8: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
9: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني. أغاني
10: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
11: عن جد اشتعنا لبنان.
4: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا، لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
12: ولا رح بطل القصلي.
13: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل، مباشرة على أغاني أغاني.

0: الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك، قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079. قوى الأمن من آمن فيكن.
1: بينكي برامس إنكم تجو. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بضم معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقونا.
2: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: الاستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
2: يا زيون بزعل مرجعيون وما بزعل العيون.
1: صرت ولوي. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلا حبكت معك على سيجارة، خليكي هون. واصلين وفد النواب، عيب.
4: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. بطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
5: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
6: لو زهقانة كلميني قلبتي أي حاجة وانتي بيلي.
5: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
7: بس تلك شوية

0: الو ايه مين معنا؟
1: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر وبدي احكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن، وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان وحتى بالطبخ.
0: بالطبخ؟
1: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين.
0: والمقادير كمان مرتين.
1: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
0: مكرر إذا فينا نضل بعض عندي عيال.
1: إيه ماشي الحال الصراحة.

0: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد على طول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكوا؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: صارت ستة.
5: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
6: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
7: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
8: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
5: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
9: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
10: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
5: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
11: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
5: يا الله
12: مسكر السير.
5: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
13: لاحظين قد ايه في هيدي الزهرة طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
5: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
14: لا تنخفر حالي.
4: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على اغاني.

0: بدكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لأول مرة على خشبة مسرح المنوف، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء، حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوف أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
2: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
3: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
2: تلاتة أغاني طرب
4: بتمر ساعات بعد الوقت.
2: الأربعة أغاني ريترو
5: حبيبي كده وهواه كده.
2: الخميس عيشوا السهر لايف
6: والهواء طاير طاير.
2: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بيت أطوان.
1: برني موديلكم وألوانكم.
2: دخل صوتك أنت دوا للناس.
3: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وأنت كتير مهضومة؟
1: لحظة أنا شو بعمل؟
4: أعطيني عبوطة رولاتي، أعطيني عبوطة حبيبي.
1: يلا ها ها،
5: أنت عروس لبنان والله من القلب هيك.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديكسيون.
6: وتذكري حنا السكرة
7: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: تحكي وتحكي
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
1: دقة قلب ضعيفة هو أنت فاكرني خفيفة
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في
1: جنني جنني
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: جاي تعمل انت وهيك؟ اش بدنا نرد الموتى؟
1: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون.
0: صرت ولوي. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
2: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
3: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
4: بينكي برامس إنكم تجوا. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بضم معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقونا.
5: Pourquoi je vis?
6: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mouri Hatem is coming home. One night, one stage, one time.

your tickets now. عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك؟ قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81 516 079. قوى الأمن من آمن فيكن.

0: حاليا يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كل غنية وإلى عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك.
1: ثلاثة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهوا كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهوا طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: توصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلت العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة ليك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مدينة.
4: والعاني
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
5: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: حليب.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكم؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكم تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى

0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: صباح كون محبة، صباح كون صبر، وصباح كون أمل.
2: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: طبت الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها مثل نغمة البداية.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الو ايه مين معنا؟
2: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر وبدي احكي عن التكرار. بالنسبه لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لانه في ضمانه انه كل شيء بيصير احسن. وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان وحتى بالطبخ.
1: بالطبخ
2: اكيد الوصفه بقريها مرتين والطبخه بدوقها مرتين
1: والمقادير كمان مرتين.
2: ايه كلهم الا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الاساس.
1: مكرر اذا فينا نضل بعض عندي عيط.
2: ايه ماشي الحال.

0: بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك؟ قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايما حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079. قوى الأمن من آمن فيكن.
2: لأول مرة على خشبة مسرح المنوب، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوب أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
3: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one

0: Tickets now. أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. يا حلو عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس.
1: شو رأيك كسورة ألف الدنيا والنورة؟
0: أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند.
2: وصلت من ما خشيتش من وحدة طلعت
1: قمرين قمرين كل ولا عليك.
0: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: tickets available now at ticketing box office.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: رجالين عالطريق.
3: ألو أي سيدنا، عاطف معك. أي سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. إيه عم بغني. لا لا لا لا، ما بعرف إذا عنده ترخيص سيدنا، بس أكيد ما عنده صوت.
4: أمانتي للي لما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان، ابتداء من 15 تشرين الأول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 أو بمكتبة أطوان.
5: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec Nostalgie.
6: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: الويكند دايما غير مع اغاني اغاني
2: نزلت على
1: عيلتي. عيشوا احلى اجواء الويكند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء. والاحد ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر. اغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا باروع الاغاني.

0: إنها الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
2: يا زيون بزعل مرجعيون وما بزعل العيون.
1: صرت ولوة. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلا حبكت معك على سيجارة، خليكي هون. واصلين وفد النواب، عيب.
4: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. بطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
5: بينكي برامس إنكم تجوا. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم عالساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقونا.

0: your tickets now. عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك؟ قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079. قوى الأمن من آمن فيكن.
1: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: ألو إيه مين معنا؟
1: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر وبدي أحكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن، وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان وحتى بالطبخ.
0: بالطبخ؟
1: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين.
0: والمقادير كمان مرتين؟
1: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
0: مدام كرر إذا فينا نضل بعض عندي عيط.
1: إيه ماشي الحال، الصراحة مش دعاية.
2: زيت غندور مكرر مرتين، مكرر مرتين.
3: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
4: أغاني.com، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

0: شو يا جاد؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد على طول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شفت للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكوا؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى

0: الأغاني 87.9 FM.
1: عليا بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة على حشدة مسرح المنوف، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي. بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى، غنى، طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوف أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع

مرحبا وألف سهلا وسهلا. حدا بيقول ألف سهلا وسهلا. يقبرني موديلكم وألوانكم. بونجوركم بونجور. طمنوني عنكم، كيفكم اليوم؟ كيف نهار الأربعة معكم؟ قولوا لي بلشتوا تعدوا الأيام للويكند أو بعدكم ماشي حالكم؟ اليوم رح تكون معنا ضيفة مميزة، وأكيد سمعتوا غنيتها الجديدة على إذاعة أغاني أغاني بعيد الشر. رح نتعرف عليها أكتر ونحكي معها عن جديدة وكل التفاصيل أكيد بعد البريك.

وحدة ببداية حلقتنا اليوم من ولعانة. بدي وجه شكر كتير كبير من القلب لدي جي دي دروب لبروديوسر برنامج لورا صليبة يقبرني موديلكم وألوانكم والتحية الأكبر بتكون لكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا بكافة المناطق اللبنانية وخاصة اللي عم يسمعنا كمان من برات لبنان عبر أبليكيشن أغاني أغاني. كل فويساتكم أكيد على 719-8-9-9-9 ولكل اللي حابب يتصل فينا فيكن تتصلوا على 01-300-22-1000.

كمان المسيو اللي حكينا وهو شوفير تاكسي اللي راح مطار سيارته وهو عنده عائلة طبعا عم بعيلة بعت لي انه قدر امن هو $1,300 بعد ناقصه $1,000. اذا حدا من المستمعين قادر انه يساعد المسيو منكون ممنونينكم.

0: رح نكفي أنا وياكم مع فويساتكم، مع واتساباتكم، مع محبتكم، مع يقبرني موديلكم وألوانكم. رح بلش كمان مع عبدالله الكوراني. شو بدي أقولك عن الحلقة السادسة ببهوست لميا؟ كل ما بقول أنه تعودت على هالحلاوة والهضامة بترجع بتفاجئيني وبتخليني أكتشف أنه بعد في كتير شغلات فيك بتقدر تخطف قلبي. يا الله ما أهضمك ما أهضمك، ومبسوطة كتير أنه حابين مسلسل بهوست لميا ومبسوطين فيه. أنا كتير مبسوطة. غادة
1: ولاتي عم حطيك المساجر ولاتي عم بلش بالمطبخ شغل، وبدل لي كل مرة عم تشوق أكثر من مرة نحضر المسلسل. كتير حلو ومسلينا ومهضومين. لا سبحان خلقكم كلكم حلوين ومهضومين، والله يحميكم يا رب. وتحياتي للجميع بالإذاعة فردا فردا. اوعى تنسي حدا يا رولا،
0: كلهم يعني كلهم
1: أحلى إذاعة بالدنيا كلها.
0: حبيبة قلبي يا غدغودة، وكلهم يعني كلهم ببوسوكي وبيسلموا عليك، وأنا أول وحدة منهم.
2: هاي نورتي، أهلا وسهلا. هلا هلا، نورت نورت. يلا نحن عنا في حلقة جديدة من بين احنا أسنين صراحة، وتقدر نلتقى قريبا. ذكرتك اليوم الجاي صراحة. يلا نحن على الصراحة،
0: حقيقة للكل يا رول. بحب نأذك يا مجدليني، بحب نأذك دايما. برهوم
3: بونجور لاتي، لاليك لورا لنوال، ومرسي على الاغاني الحلوين مهيصه فيت يعني فوتي بالعرض.
0: ايه بالعرض بالعرض يا برهوم، ما في عنا لعب. دي جي دي دروب ما عنده لعب ابدا. وقتها يجي الاربعاء بحس خلصت الجمعه وبلش حضر لنكست ويك، لانه الاربعاء بتقوله خلص كانه خلصت الجمعة.
4: بونسوار يا كارولات.
0: بونسوار يا قمر. بونسوار.
4: والله نحن بعدنا مع خيي ما بتفوتوا مستشفيات الحكومة، بعده مستشفى السيدة ناطرين رحمة الله. لا الدهر الباشا عم بتفوتوا، ولا الكارنتينا، ولا حدا، هو معه بطاقة إعاقة، بعده قاعد بالسيدة وحامل أجر وناطرين رحمة الله. ماشي الحال. يا رولاتي
0: حبيبتي،
4: يا رولاتي عن جد، شو هالست لميا الغير شكل؟ شو هالست لميا الغير شكل؟ دخلك أنت بدي يطل بطلنا جيسكار، أنت بدي يطل. يا ريت تعملي لنا مقابلة شي نهار مع الخولة، كتير كتير حبيتها أنا بهالمسلسل، كتير حبيتها. وباميلا حبت جو وحبيناك إليك، ومن وراك عم نحضر هالبروغرام. طولنا بعمرك يا حبيبة قلبي، احنا على السماع.
0: خليلي قلبك يا نجوتا.
4: باميلا حبت جو، وشو كمان نسكت، احمرت باميلا،
0: احمرت بامبام، احمرت. انبسطت فيه لجو لما عملنا المقابلة نحن وياه، لازم تكون انبسطت. ما شفتها. لأ رورو، شفت ستوري جيسيكا المر، راحوا الشباب. عالدبكة يعني، عالدبكة، هيدا قصدك؟
5: بونسوار ولا بونسوار.
0: بونسوار إلي
5: والعاني، إن شاء الله يا رب يكون كفيت نهار حلو. واليوم أنا عيد ميلادي، رايحين نتعشى مع أصحابي. تحية للكل، وباهو ست لميا كوراج، لأنه هيك بحاجة نحن لشي هيك مهضوم.
0: يا إلي هابي بيرثدي، يا إلي عقبال المية يا حبيبة، وإن شاء الله كل أيامك بتكون فرح وسعادة وتنبسط اليوم إن شاء الله بأصحابك. ورح نهديك هالغنية بمناسبة عيد ميلادك يا للوس.

0: هابي بيرثدي يا للوس. كمان رح نسمع جوزيف.
1: بونسوار
0: ابو الزوز.
1: بونسوار بونسوار لكل المستمعين. بونسوار دي جي. بونسوار لك. ان شاء الله كلكم بألف خير.
0: ولورا
1: لكن مسلسل رائع امبارحة. امبارحة كان حلو الحلقة مهضومة يعني كان.
0: مرسي يا ابو الزوز.
1: هابي بيرثدي يا الي من دون معرفة وعقبال المية. كل المستمعين كمان بيعيطوك بيقولوا لك عقبال المية. والست رولا بتقول لك كمان عبال المية تاني مرة. هي قالت قبل مرة وانا بقولها تاني مرة.
0: قولك يا عمي يا عمي شو هالأبو الزوز هيدا. هاي رولا طمنينة صارت الهزة وبعد وبعد أم ميرا تحت الطاولة. بعد أم ميرا تحت الطاولة. لكل اللي حابب يساعد المستشو فيكن تتواصلوا معه على 76 لشربل على 76311362. ان شاء الله يا شربل. عدبك ايه يا لطيف يا لطيف.
2: بونسوار اوراتي.
0: بونسوار بامو.
2: والله انا بهالمسلسل حبيت الممثل جو وانت وشهر قصة حلوة. وتاني شيء يوم انا عندي سهرة الصبح
0: أيوة.
2: ست حلقات ورا بعضهم حكاية فيهم من مسلسلك.
0: أيوة
2: أكيد حضرت الحلقة وحبيت وحبيت الكلام اللي حكيه.
0: يا الله ما أهضمي.
2: أمر أمر
0: حبيبة قلبي يا بامبوما رح وصل له لجو سلاماتك. هلو رولا هيدي أنا عملتها بالAI إن شاء الله تعجبك. ولازم تنزل الانترفيو على يوتيوب. ماريانا حبيبة قلبي كتير مهضومة. لا لا لا حتنزل على يوتيوب بكرا الله راد الحلقة. وأكيد كمان رح تشوفوها على أغاني أغاني تي في من ابتداء من أسبوع الجاي. يعني كل المقابلات اللي عم بتكون مع الفنانين أو مع ضيوفة ببرنامج والعاني رح تحضروها على أغاني تي في وعلى يوتيوب. كتير حبيت الصورة بطلة يا ماريانا. كمان رح نسمع فويس.
3: هاي رولاتي
0: هلو.
3: موديلك والوانك معك إلي.
0: هاي يا إلي
3: مستمع قديم وبحبك من بداياتك.
0: حبيب قلبي يا إلي وأنا كمان بحبكن كلياتكن من بداياتي. كلن بعيدوا كمان إلي. منسمع جاني.
4: هاي رولاتي.
0: هاي أموري.
4: أنا مبارح بعتذر إنه ما حكيتك لأن قد ما كنت مبسوطة مع المقابلة اللي عم تعملي مع ميشيل مع زكريا اللي بيغني مع ميشيل فاضل. بس سمعت ميشيل فاضل اسم الله عليه ده معروف مشهور عازف كبير فيرتيوزو وملحن كتير كتير أنا بيعجبني وبتتابعه. وزكريا أنا اسمه يمكن ما
0: أتذكر
4: أول مين بس حكيت وعملت مقابلة والله اسم الله عليه. وشو هالروعة شو هالأروعة في فنان أروع من هيك اسم الله عليه. تعرفي إنه عم تعملوا هالبرنامج كتير منيح عم نتقرب من الفنانين من حياتهم وقريب في منهم مثلا نسمع أصوات وما بكون حضراني ما بنعرف هيك كتير عم تعملي. يعني فن هو اللي بيخلي واحد يعيش ما بيموت الفنان أبدا. اسم الله عليهم الله يحميهم ويعطيهم العافية ويعطيكم عافية للإذاعة أنه عم تعملوا مستوى هذا المقابلات. أنا كتير مبسوطة منكم
0: وحبكم
4: كتير. بوجه السلام وتحية للكبار للكل للورا والفنانين والعاملين كلهم كلهم وبحبكم كتير كتير وكتير مرتاحة معكم وكتير مبسوطة معكم.
0: كتر خير الله يا جاني. الحمد لله يا حبيبة القلب. كمان يا جاني هيدا هدفنا وقلت امبارح هدفنا من المقابلات لما بنعمل مع هالفنانين المحبين انه تتعرفوا على شخصهم كمان وهيدا الاهم وتشوفوا قديش هن نفسيتهم بتعقد وقديش هن ناس كمان حلو انه تتعرفوا على حياتهم الخاصة وعلى الكاركترز تبعهم. كمان رح تنبسطي كتير بالمقابلة لما تحضريها على يوتيوب لانه رح تشوفي قديش هو مهضوم وقديش قريب على القلب. كمان مش بس صوته حلو كله مثل القمر. أتينا.
5: هاي رولاتي كيفك؟ إن شاء الله منيحة. شو هالبرنامج الحلو الله يوفقك. كتير كتير كتير حلو.
0: مرسي يا عتل.
5: اليوم الإعادة كمان منحضرهم زيادة
0: نتسلم. لسنسن. ايه.
5: حبيبة قلبي أحلى مساء.
0: حبيبتي يا أتنا عمرة.
5: سلمي على الجميع.
0: بسلم عليكم أتنا. ايه.
5: حبيبتي رولاتي معك أتنا.
0: حبيبة قلبي يا أتنا. الكل كمان ببوسك وبيسلم عليك يا حبوبتي. يعني اليوم رح تستمتعوا وتستلزلزوا بثلاث حلقات من بهو الست لميا ورا بعض.
6: رولاتي عيوني حبيبي انت
0: عمرة عيون عظامة.
6: فاينالي انا صرت احد فاكيشن
0: هاي
6: ناطرة مناطرة صراحة هيك لعاد مع الولاد. لكي قلبي ديك مرة نطرت
0: على حبيبي
6: على التنتين ثلاثة بعيدوا البهو الست لميا. نطرت على التنتين وعلى ثلاثة وقتها وابو فشخ نيعي ولزق عيوني معدو. بتخيل الشيء الساعة 11 يلي بيعرف أي متى بينعاد البهو الست لميا لأنه أنا على 11 بيكون رائد عند الوضع.
0: 11 بيعيدوا
6: أكون له من الشاكرين.
0: أنا عم شوفه 11
6: رولات اليوم وعيت لقيت مرتي ماشي شام بتقول الله الله الله يخلق المجاديب وأنا ببتلع.

0: والأخ ومقربين مثلي.
1: حبيبة قلبي سلامة قلبك يا قمر، سلامة قلبك يا حياتي. أصلاً لأنه هيدا الطقس مزعج صراحة، بعده شوب وبعدنا عم ندور الاي سي، فمشان هيك عم كتار من الناس عم بيرشحوا.
2: هاي رورو يعطيك العافية، حبيت اسمع صوتك والله يقويك يا رب.
1: حبيبة قلبي خليلي هالصوت طالما انتو بحياتي، صدقوني انا بقمة السعادة، الله يخلينا لبعض.
3: انا بدي اقوله لقلي هابي بيرثدي وعقبال مي يا رب. بدي اقوله كمان لقلي نحنا عائلة وحدة بأغاني، وكل الفضل لرولا، يقبرني ربك يا رولا، انت اللي جمعتي هالعائلة الكبيرة، حبك قد الدنيا كلها.
1: حبيبة قلبي يا غدغود تاتي، ما تعطى الهم يا شربل، إذا حدا بعت لي إنه بده يساعدك أكيد نحنا رح نتواصل معك دغري. عالساعة 6 الصبح بيعدوه كمان رولا قبل النوم وبعد النوم وعلى الترويقة وكل دقيقة يا مرحبا رولا، أنا عالمكلس وعجقة أوفر. هاي نيكولا، عجقة أوفر أوفر. غسان حبيب القلب
4: يعطيك العافية، كيفك اليوم؟
1: أنا
4: مسلسل ولا أجمل من هيك عن جد، وأهضم ثلاثة هلا، الكل مهضومين بس أهضم ثلاثة لهلا. أول شيء طبعا أنت ونعيم حلاوي بيعقد، وريمون صليبة فيلم سينما رواية، المهم ما يعصب والله بيخلق المجاديب وأنت بتبتلي.
1: إيه والله إيه والله،
4: كتير حلو، كتير كتير كتير حلو، قاعد كل يوم عم منطره على نار مثل ما بيقول.
1: حبيبة يا غسان
4: يلا بدنا هيك شيء كمان يكون له جزء تاني وتالت ورابع،
1: نصلى يكون وجه خير علينا يا رب. ولورا ما بتقول ولا كلمة، ما بتقلي مثلا غسان مبسوط فيه ونورا عم تحضر لشو شو تعطينا؟
5: سوار مصوار ولاتي
1: سوار كتكتا
5: عاملين معك بالإزاعة، عطتنا ألف عافية ولاتي ولاتي ولعاني ولعاني ومدلك وألوينك، إحنا على السمع. تسأل الرائع كتير حلو، كل حلقة أحلى من حلقة
1: بعد. شوف
5: يلا ناطركم يا كاتيا، نشاط وبهالهم يا رب.
1: مرسي يا حبيبة قلبي، بعد شوفوا شو ناطركم يا كتكوتا.
6: هاي رولاتي
1: هلو،
6: كيفك؟ كله منيح؟ ولا أنا على مكلس وعلى غير شكل، بتعرفي ليه؟ لأنه في دركة، هو لو ما يكون في دركة تمام الأمور بتمرق بعض العالم روعة، بس يكون في دركة بتعجب
1: بتخرب. الله يساعد هالدركيين معترين. رح نكفي أنا وياكم أكيد مثل ما قلت لكم قبل شوي، رح يكون معي ضيفتي روبا خوري بعد أول بريك بحلقتنا لليوم، فرح نتوقف مع بريك صغير ومنرجع منتابع والعاني.
7: برنامج والعاني مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
8: ألو إيه، مين معنا؟
9: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر، وبدي أحكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن. وهيدا الشيء بتبقى وين مكان، وحتى بالطبخ.
8: بالطبخ
9: أكيد الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين
8: والمقادير كمان مرتين.
9: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
8: مكرر إذا فينا نضل بعض عندي عيال.
9: إيه ماشي الحال الصراحة.

0: كليو هو الحليب.
1: قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع مزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبوا عبر الواتساب 7091-00-71. مع دفا مزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
3: Les Nuits Nostalgie présente.
4: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: On ira.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
5: Allô, hey Sidna. عاطف معك. اي سيدنا جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. ايه عم بغني. لا لا لا لا ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا، بس اكيد ما عنده صوت.
6: امانتي للي لما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 او بمكتبة أطوان.
7: برنامج والعالي مع رولا شامية بيكمل معكم.
8: ولك ألو.
7: تواصلوا مع رولا شامية ببرنامج والعالي على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: معكم مستمعينا، وهلا بدنا نستضيف روبا خوري صاحبة الأغنية يلي فشت خلق كل بنت. أهلا وسهلا فيك باستوديو أغاني أغاني وببرنامج والعاني، كتير مبسوطين بوجودك معنا روبا.
1: Thank you. أنا كتير مبسوطة كمان لوجودي معك ومع أغاني أغاني تيم.
0: حبيبة قلبي، أول شيء اللي ما بيعرف بعيد الشر، مش أول أغنية لألك، بس آخر أغنية نزلتيها كانت من حوالي تقريباً 7 سنين قبل ما ترجع اليوم وتنزلي أغنيتك الجديدة. شو سبب هالغياب يا روبا؟
1: سبب الغياب هو الوضع.
0: الوضع
1: هو لبنان اللي متعب الكل
0: عن جد.
1: وسبب كمان أنه الوضع المورا، الوضع الاقتصادي بتعرفي، لأنه أنا بنتج لنفسي، فأخذتني شوية وقت صراحة يعني.
0: بس رجعتي بقوة، اسم الله عليك عن جد. يعني بعد 7 سنين رجعتي بأغنية جديدة بعنوان بعيد الشر. بهالفترة الطويلة بتحس انه الذوق الفني تغير
1: كتير؟ اكيد بحس كل حقبة كانت عم بيكون إلى شيء. وأنا هلأ ما بعرف، عم لاحظ كمان على تيك توك كتير أنه عم يرجعوا يدرجوا الأغاني القديمة
0: 100%.
1: سو مبسوطة صراحة.
0: أكيد أكيد. ليكي بتحسي أنه اليوم صار أصعب أنه الفنان يقدر ينقي غنية توصل للعالم؟
1: إيه، لأنه الألحان صارت شوي بتشبه بعضها الجديدة، ما في أفكار كتير عم بحس أنه عم بتكون جديدة. أنا شخصياً بميل للأغاني القديمة بعدني لليوم، يعني بعدني لليوم بحب أسمع، يعني بحب أسمع ماري سليمان، بحب أسمع الأغاني اللي كتير.
0: أنا كمان كتير
1: قديمة بحب، أكيد ست فيروز، أكيد ماجدة، كاتيا حارب أول ما بلشت، بحب الثمانينات كتير.
0: أنا كمان.
1: والتسعينات والألفين، لأنه هولي يمكن كمان أنا أكتر شيء يمكن بتذكرهم.
0: ليك بتحس لأنه كمان كان لها قيمة كتير حلوة. صح. من زمان الأغنية كلحن
1: كلام.
0: كمضمون بتحس الإحساس كان الفنان غير شيء. يعني حتى هلأ الفنانين الكبار عم بيروحوا باتجاه تك تك تك وشي هيك مثل هين على دينة.
1: ايه
0: 100%. فكمان نحن منشتق نسمع أغاني هيك. صح. عميقة. رح نسمع أكيد غنيتك، بس قبل بدنا نوجه تحية لريان الهبر.
1: أكيد.
0: هو اللي كتب
1: ولحن. صح.
0: يعني ريان قديش هالإنسان مبدع
1: كتير. وريان عنده شغلة أنه بحببني بأغانيه، أنه كتير بيحكي الواقع اللبناني بامتياز. يعني كل شيء منعيشه بيكتبه، وحتى ببوستاته إذا بتلاحظي مثل بيو خالد.
0: 100%. أكيد بدنا نوجه لهم تحية كتير كبيرة. عم نشوف تراجع نسبة الزواج بلبنان، وأنت بأغنيتك بتتطرق إلى هيدا الموضوع، بتحكي عن فكرة التعنيس للبنت. ليه اخترتي هيدا الموضوع تحديدا، وشو الرسالة اللي حبيت توصليها من خلال هيدي الأغنية؟
1: هي الفكرة عن التعنيس، إنه اليوم عنا كتير، يعني في كل واحدة منا فيها تكون سنجل وفيها تكون ما في حدا بحياتها. المجتمع عم يفرض عليها، بيعطيها ليبلينج إنه هي معنسة، يعني ناقصة، يعني كأنه هي ناقصة شيء بحياتها. مش ضروري نربط الزواج بإنه البنت تكون سعيدة. هلا إذا كان في شخص مناسب بحياتها طبعا أنا مني ضد الزواج، بس أنا مع حرية الاختيار. يعني هي بتختلف عن إنه المجتمع شو بيفرض عليك.
0: صح.
1: حبيت دوي على هيدي فكرة التعنيس قصادي، مع إنه في كتير ناس هجمتني عليها قبل ما نزل غنية إنه لا، وبركة ما يحبوا العالم للكلمة، وبركة تكون الكلمة نيجاتيف. في ناس كان العالم كتير عم تضحك عليها. أنا أصريت، يعني حتى ريان أصر إنه يخليها للكلمة مثل ما هي، لنفرجيها بطريقة شوي هيك فكاهية مهضومة.
0: وأنا شخصيا سمعتني إياها كارول مارون قبل ما تنزل الأغنية، كتير حبيتها. بتعرفي هالقد
1: صادقة،
0: وهالقد عن جد يعني بتعبر عن مشاعر تقريبا، إذا ما قلنا 90%، يعني 89% من النساء. وهي قصة مثل ما أنت عم بتقولي إنه معنسة، يا خي مين قال لك إنه أنا بدي أتجوز؟
1: مصبوط.
0: يعني لو بدي في 100 واحد، ولكن أنا ما عم لاقي الرجل المناسب.
1: صح. إنه في يكون بدي شخص بس يكون بعلاقة صحية، وفي يكون في كتير ناس مجوزين ومش مبسوطين كمان بحياتهم. يعني دايما اللي بدنا ندوي
0: عم نشوف أصلا نقاط. نسبة طلاق فظيعة بلبنان وبالعالم. أكيد المستمعين هلأ صار عندهم فضول يسمعوا الأغنية، بدنا نسمع منك من صوتك شوي منا ونرجع منحطها.
1: أكيد. اللي راحت علي ومرت الأيام، قالوا كانت صبية وما انقطفت يا حرام، لقفيت القطار وضاعت فرصة عمري، قالوا حظي غطوا طاروا مهتموا بأمري، ما حدا يشفق علي مبسوطة بالعريس، كل واحد يهتم بحاله قبلان التعني.
0: أيوة
1: بعيد الشان عن قلبي، قلبي حر يا قلبي، مرتاحة لحالي أنا والحيط قبالي، مرتاحة لحالي أنا والحيط قبالي، ما بدي ابتلي بحيط يعوفني حالي، ما بدي ابتلي بحيط يعوفني حالي.
0: الله كثير حلوة الأغنية،
1: أنت أحلى
0: حبيبتي. إيه غني معه، بدنا نسمع
2: هون، بدنا نرقص
0: هون، هون خلع.
2: إيه.

0: مش معقول عن جد. إذا عم نسمع الكلمات تبعيتها روبا هالقد كأنك أنت عم بتخبري قصة
1: قصص نسوان عن جد
0: هيدي وهيدي وهيدي وهيدي وهالقد ريل
1: صح مزبوط.
0: وهيدا يمكن اللي بتل ما خبرتيني هلا أنه كنت بالأوبيتال واجت وحده عم بتقلها مش معقول شو بحبها لهالغنيه, قالت لها يا حيه روبا قدامك عم هي اللي بتغنيها هالقد قريبه من الناس,
1: قالت لي بتشبهني فهذا الشيء كمان هيك انه انبسطت انه هي انه بيبل ار ريليتنج لهالغنيه
0: 100%. هلا بعد هيدي الرجعه وبعد هالاغنيه اللي بتطير العقل واسم الله يعني صارت في ماشي ترند يعني كل الستات عم بغنوها قد ما بتعني لهم, في اعمال جديده هلا عم بتحضري لها؟
1: عم بسمع اغاني كتير هلا, عم يوصلني اغاني حتى من ناس مصريين صراحه
0: ايوه
1: من عرض علي, وعم كمان ريان بعت لي شيء كمان تاني بس عم باخذ وقتي يعني هلا يعني بس تعرف شو مزبوط النكست ستيب بدها
0: 100%. طب يعني انا عم بفهم حديثك انه رح نرجع نشوفها اكثر لروبا على الساحه, مش زتيتينا هاي هلا وما نعود نسمع الصوت الحلو
1: لا لا اكيد الكونسيستنسي كتير اساسيه للفنان وبدأ وقت
0: يعني اكيد بدأ وهلا وقت. كمان صار الاختيار عليك صعب لانه من بعد نجاح اغنيه بعيد الشر صرت كمان بدك تاخدي وقتك اكثر لحتى تشوفي شو الاغنيه
1: ستبتو
0: 100%. قلتي لي بتحبي الطرب ومري سليمان وكلهم
1: بحب شيء ورده كمان,
0: فينا نسمع هيك شيء اغنيه على ذوقك
1: طربيه منغني في يوم وليله يلا
2: في يوم وليله في يوم وليله خدنا حلاوه الحب اكله في يوم وليله
1: تغني معي
2: انا وحبيبي انا وحبيبي دوبنا عمر الحب

0: ونعيش سوا ونعيش سوا العمر كله في يوم وليلة ليلة ليلة ليلة ليلة.
1: شو هيدا يا رب شو هيدا اسم الله عليك. يعني عن جد غير جمالك الخارجي جمال صوتك وإحساسك. بدي أقول لك الله يوفقك بكل شيء بتعمليه. أنا كتير انبسطت فيك وإن شاء الله تاني أغنية بدها تنطلق من عندي من برنامجي. كلمة أخيرة شو بتحب توجهي لكل المستمعين اللي عم يسمعوك؟
0: لكل موف صعبة. أول شيء بدي أقول
1: عم يسمعونا بلبنان وبرات لبنان عبر أبليكيشن أغاني.
0: أول شيء بشكر الكل, بشكر أكيد أول شيء الله بالبداية, بشكر أهلي, بشكر كل الناس اللي دعمتني, وبشكر كل الناس اللي حبت هالغنية وذر حبوها أو لا. يعني بشكر دعم الكل, بشكر أغاني أغاني, بشكر كارول مارون, بشكرك لك أكيد لأليك, بشكر جيسيكا وجهاد المور يعني دايما دايما هني كمان بيدعموني. بشكر كمان بدي أذكر اسم المخرج اللي عمل الكليب جيلبير بوزيت.
1: الكليب كتير حلو على فكرة.
0: باي ذا واي الكليب كله اي اي.
1: أنا انصدمت باي ذا واي. أنا خبرتني كارول إنه اي اي لأنه كتير حلو كتير صح. وأبدا ما مبين على فكرة ها.
0: مش مبين وهذا اللي فاجأ العالم. حتى في ناس سألتني إذا في لقطات منه مزبوطة إن ريل لايف يعني مصورينا, قلت لهم لا. فهذا كان تشالنجينج كتير لقلنا. وبدي أشكر باتي باتروني اللي هي دائما عم تساعدني بكل شيء سوشيال ميديا ما طلع له ولا مره فرصه لاشكره.
1: هلا نحن عم نشكرها على الهوا. هاي باتي ثانك يو ثانك يو. بدي اتمنى لك كل التوفيق بتستاهلي وما بدنا اياكي بقى تغيبي عنا اكثر من هيك.
0: ميرسي.
1: فان شاء الله رح نرجع نشوفك اكيد بحلقات جايه ومطوله. بتكوني منقيتي لنا هيك شو اغنيه
0: شي اغنيه هيك رقص
1: رقص وفقش وطقس تكون ولعاني ولعاني. حبيبتي اهلا وسهلا فيك ببرنامج والعاني بريك ومنرجع منلتقى معكم مستمعينا لنكفي معكم باقي فقراتنا.
2: برنامج والعاني مع رنا شميه بريك ومنرجع.

0: كليو هو الحليب.
1: الو ايه مين معنا؟
2: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر وبدي احكي عن التكرار. بالنسبه لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لانه في ضمانه انه كل شيء بيصير احسن. وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان وحتى بالطبخ.
1: بالطبخ
2: اكيد الوصفه بقريها مرتين والطبخه بدوقها مرتين
1: والمقادير كمان مرتين.
2: ايه كلهم الا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الاساس.
1: مكرر اذا فينا نضل بعد عندي عايز.
2: ايه ماشي الحال، الصراحه مش دعايه.
3: زيت غندور مكرر مرتين، مكرر مرتين صحتين.
4: قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع مزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة، وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبوا عبر الواتساب 709100071. مع دفا مزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.

تواصلوا مع رولا شميدي ببرنامج ولعاني على الواتساب 719-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: معكم يا حبيبات قلبي ولنكفي مع حلقتنا. رح اسمع فويساتكم قبل ما ننتقل لموضوعنا لليوم.
1: يعني لو العالم شوي بتخفف جلاء أو ضغط على الدلكية، لأنه طالما في بشر ما بتعرف تسوق، ما بتعرف تحترم الإشارة، طبيعي يصير هيك، طبيعي يعني. عرفت كيف رولا؟
0: 100%.
1: يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك.
1: يعني كمان ما بكفي قرف وشوب و قلة احترام على الطريق، ما بكفي عم بيعني الدركة جاي العالم تحكي بهذا الموضوع، فيوقفوا محله 5 دقايق بيعيفوا التكنة.
0: 100%.
1: احترامي لكل القوى الأمنية
0: طبعا،
1: لكل العسكر، للجيش اللبناني والقوى الأمنية، لأنه عن جد
0: أجيدهم.
1: لا عم يتحملوه، ما حدا بيتحمله
0: أكيد. وأنا بضم صوتي لصوتك، بنقول لهم يعطيهم ألف ألف عافية، لأنه صراحة يعني غير اللي عم بيعانوه من معاشات ومن كل شيء، كمان من نزلتهم على هالطرقات إن كان بالبرد أو بالشوب، بدنا نقول لهم يعطيهم ألف عافية وتحية للجيش اللبناني، للقوى الأمنية، ولكل دركة بنقول له يعطيه ألف ألف ألف عافية. بس سمعت للغنية قلت دغري إنها حلوة، بس عرفت مين عملها، طلع ريان الهبر. Good luck keep going. إيه ريان، يعني ريان شطور، اسم الله عليه. من وجهة نظري مرحبا
2: نقول عن جديد، تحياتي لضيفي كروبا، بقول لها كثير حلوه الغنيه مهضومه، واخيرا صرنا عم نسعى اغاني يعني بنسمع صراحه، مش اغاني ما لنا معنى صراحه. برافو ربا وكيب جوينج، قلت تحياتنا اليك.
0: شكرا لك مجدليني. غنوة
3: هاي دلاتي
0: سليو،
3: بتعقد المقابلة، بتعقد الدموزيل اللي عم تغني، بتجنن الغنية. انا خشيت بالضحك اول ما سمعتها وشفت الكليب، بتسطل كتير حلوة وفيها احساس مش معقول، صوتها كتير حساس وحلو
0: فعلا.
3: وقليلة خلي يفوتك الكتار احسن ما يدعس عليك الكتار.
0: 100%.
3: بحبك كتير
0: وأنا بحبك كتير كتير كتير يا غنوة يا غنوشتي.
4: رولاتي بدي حي دموزيل روبا. أنا صراحة المرة بسمع الغنية، يعني لأنه مش لأنه مش مشهورة، لأنه أنا مني متابع، بس أنا بسمع راديو من 5 لـ 6:30 بعدين بطفي. الغنية ما شاء كتير كلامها حلو وكتير واقعي. أنا عندي أختي ما تجوزت، دايما بقولها لأختي أنا مش إذا ما تجوزت يعني خلصت الحياة، يمكن تجوزي واحد ما كل العالم أحمد جفان أبو عمر. لا عن جد برافو، الكلام كتير حلو، وبهني إدارة أعمالك لأنه عرفت تنقي رولا لحتى تطلعي معها. هلأ بكرة بتشوفي الفيورز عندك وبتشوفي كيف ما شاء الله حتصيري بالكلاس أي إن شاء الله.
0: يا الله ولك يقبرني موديلك وألوانك يا أبو عمر. كمان عم نسمع.
5: هاي رولا.
0: هلو.
5: بونسوار. أنا كتير بحبك أيام ما كنت تعمل سكتشات أنت وعادل. يا الله ولا أهدم ولا أهدم أنت وعادل، كرم بتجننه. وهيدا المسلسل عم تحكوا عنه على أي إذاعة بتحطوه أو وين؟ بس بليز حبيت أعرف. معك جولييت
0: حبيبة قلبي. يا جولييت أنا بتشكرك على محبتك. المسلسل اسمه بهو الست لميا، عم ينعرض على شاشة الام تي في كل يوم على الساعة 7:45، وفيك لتلحقي تحضري. اليوم بينزل على 10 3 حلقات ورا بعض، لتلحقي ترجعي تكفي مع الحلقات الجاية. فيك تفوتي على ابليكيشن ام تي في وتحضريها. بلبنان نحن الابليكيشن فور فري، اكيد كل اللي برا بيدفعوا ليحضروا، ولكن بلبنان فيك تحضريها فور فري.
6: هاي رولا.
0: هلو.
6: فيك منيحة والله، 7:15 بنطرك مناطرة. كتير مهضوم هالمسلسل، كتير كلكم رائعين، بس انت بتفضصيني ضحك.
0: حبيبة قلبي يا بولا، مرسي مرسي مرسي.
6: شكرا
7: بونجور رولا.
0: بونجور.
7: كيفك منيحة؟ أنا بحب ياسين.
0: أنا كمان.
7: والعانة والعانة.
0: يقبرني موديلك وألوانك.
7: أنا كتير بحبك.
0: أنا كمان.
7: والعانة والعانة.
0: والعانة والعانة.
7: بونجور رولا.
0: بونجور.
7: كيفك؟
0: منيحة أنت كيفك؟
7: منيحة.
0: إيه.
7: ربيتي دادو.
0: ولك يقبرني موديلكن وألوانكن على هالأصوات. لح تجننوني لح تجننوني. ننتقل لأول فقرة بحلقتنا لليوم.
8: موضوع اليوم.
0: بما أنه حلقتنا اليوم ميلة أكتر لمواضيع الحب والزواج، بدي كل واحد منكن يخبرني شو المواصفات يلي بتحبوا تشوفوها بالشريك تبعكن. شو أهم شي بالنسبة لإلكن؟ الشخصية، الشكل، طريقة التفكير، الاهتمام، حس الفكاهة، أو يمكن الاستقرار المادي. ويلي متجوز كمان فيه يشارك، بركي عباله يغير الشريك. أكيد جاوبوني على 719-8-9-9-9. كلكن بدكن تشاركوا، كلكن يعني كلكن.
9: جاي من قلبي وربي، أنا أطلبها وحط الخطوة.
0: بولا ما بقدر رد عليك على رقم الواتساب يا حبيبة قلبي، إذا حبي تتصلي فينا فيك تتصلي على 01-322-000.

0: نعرف شو رأيكم، كيف بتختاروا شريك حياتكم أو الشخص اللي بتحبوه، شو هي مواصفاته؟ يلا قولوا لي وبكل صراحة، يعني جوازكم ما عم بيتسمعوا. رح بلش مع غدغودة.
1: أنا المواصفات اللي بحب شوفها يا رولا إنه يا يضلوا برات البيت عم يشتغل، يا بس يجي على البيت دال نايم، ها ما بصير أيده. أحلى مواصفات يا يضل برات البيت يا بالبيت يكون نايم.
0: يا
1: وبحبك يا رولا.
0: يا الله يا غدغودة بتقتليني، يعني يفضل ما تتجوزي، يا بدك اياه برات البيت يا بس يكون بالبيت ينام. عملت مثلي، كنت قلها لأمي من زمان أنا وصغيرة إنه عبالي اتجوز طيار أو حكيم، سألتني ليه، قلت لها لحتى ما شوفه. فعملت مثلي يا غدغودة. خلينا نسمع غنوة.
2: حبيبتي يا رولاتي أنا بحبك كتير كتير.
0: أنا كمان.
2: كتير بتعطينا بهجة ونوستالجية هيك للبنان، بحب لبنان وكل شيء من لبنان.
0: حبيبتي.
2: وبالنسبة للسؤال، أنا بحب الشخصية ببين الرجال من هيك الفيرست إمبريشن، إنه يكون صادق وعنده شخصية بيعرف ياخد قرار من أول الطريق.
0: أيوة يا غنوة، أيوة حبيبة قلبي، وأنا كمان كتير بحبك ومن صوتك بحس حالي كأني بعرفك. أنا بدي إياها مثلك يا شمعة حياتي، مع أنه مستحيل يكون في حدا مثلك، بحبك موت. وآه نفسي علي، شو هاي جواية. حبيبة يا عبد الله ابو الزوز.
3: والله يا ست رولا انا مش رح جاوب، لانه هيدا السؤال للصبايا بس.
0: لا لرجال كمان، لرجال، اوعى تفكر ابدا. هيلو رولاتي، طويل عيونه حلوين مهضوم، ما يكون تقيل الدم، ما يكون بخيل، ما يكون كذاب، صريح، يهتم بالشخص اللي بحبه، مش يقضيها نق على كل شيء، واهم شيء رجال مش على شو هاي اقل مشكل دغري يقول يا دلي يا انا. شو بعد في بشرفكم. يلا بعد بدي اسمع شو المواصفات. اول شيء يكون طويل، سكس باكس، حلو كتير، معه مصاري كتير، متعلم، مهضوم. يلا خلونا نسمع نسرين.
4: هاي رولاتي،
0: هلو،
4: كيفك؟ للمدام اللي قالت لك كل هالأوبشنز يلي موجودين برجال أحلامها، إلا لكن ما رح تشوف بحياتها رجال.
0: منه موجود، مش موجود على الكوكب، على الكرة الأرضية. هلأ بنسأله يا عبد الله. أيوة

0: رح نسمع كمان عن نسرين.
1: مثل الديناصور انقرضوا.
0: انقرضوا ايه يا نيسو انقرضوا؟
2: شفتي يا سترولا انه هذا السؤال سألتيه بس للصبايا؟
0: بس للصبايا؟ ما بدك تجاوب شو كيف بتلاقي شريكة احلامك؟ رجال كمان بيقدروا.
3: هيني هيني جاي عيد الميلاد تحطه بالليست تبع بير نويل.
0: برافو عليك تحطيه بالليست تبع بير نويل، بركي بيجي من المريخ.
4: رولاتي انا اول ما اخذت ام عمر كانت كتير تستحي يعني وين ما نروح انا بمزح وبضحك وبرقص انا ستيل حطيني على الطاولات بخلع وعرفته
0: ايه
4: كتير جو حلو. مرتي ما كانت هيك ابدا على العشره وعلى الايام، يعني انا بحياتي ما تخيلت ريان مرتي بتقول لي بدي ابعت فويس لرولا، يعني شوفي لوين صارت قد ايه صارت مثلي يعني
0: شلشل حياه،
4: صرت انا وياها مثل كانها كاركتير واحد وبنقعد بنمزح وبنضحك عرفتي، ما كلهم قالوا لها انه انت ما كنت هيك ابدا، فعلى العشره سحبت مني
0: الهضامي. يعني يا ابو عمر الحلو انه هي اخذت منك مش انت اخذت منها.
5: ما في شيء بتحلمي وبيزبط يا رولا. انا كنت احلم هيك نحب الشاب اللي لبس جرافات قميص سامسونات بايده رايح المكتب وجاي من المكتب ايه، بس هو كلهم احلام ما في شيء بتتمنيه وبيزبط. كاتبه ربي وبدك تقتنعي. الحمد لله عنا القناعة، هذا يعني شو أهم شيء القناعة والله العظيم.
0: أكيد
5: يلا نقول كتر خير الله الحمد لله يا رب. حبك يا رولا حبيبتي
0: حبيبة قلبي يا غدغودة، القناعة كنز لا يفنى. يا أنيس وينك؟ أنيس وينك
6: رولاتي هاي؟
0: لا هاي ولا باي،
6: زمان مش حكيكي، كنت كتير مشغول عم سرب على البيت مأخر كتير على 8 يعني وبشغلي وهيك. هلا اليوم اول مره بعد نطالع هلا بالعربي، اليوم زمطنا بكير مثل ما بقولوا. anyway لفتني الموضوع وحبالي شارك.
0: تفضل.
6: اولا انا اسمي نيك نيم خز ما يدهش العلب بالنسبه للصبايا، البنت اللي كانت عم تقول ما راح تلاقي شاب احلامها انا. هو اثنين بالنسبه لانا بدي صبيه، بدي اياها مثلا طول 1.80 متر ليل نهار بالكعب، اجي على البيت اللي هي لابسه هول الارنب اللي على راسها عرفتيها يا ولدي هول الارنب سكس باك اكيد مع مصاري كتير. روح خليجي يعني مثلا اذا زعلتني تقلي لا تزعل يا بعد عمري الحين اجيب لك لامبورجيني، انه هاي الكلمه بحب اسمعها ومع تنفيذ طبعا. طبخ ايه تطبخ ما في مشكلة، ليه ما بتطبخ؟
0: ما اذا معها مصاري بتجيب طباخه.
6: انا ما
0: هقول
6: شيء يعني مبدئيا، بس انه عرفته شقورة اكيد، عينين زرق، هالاخبار سكس باك اكيد، هول عاول الصفحة من فوق. ان شاء الله ما تكون كترت طلبات.
0: لا شو قلت يا انيس يا شاب التريبيان انت؟ شو قلت؟ ما قلت شيء حبيبي، هول مواصفات موجودين بكل مرة.
7: والله سترولا المدام اللي طلبت هالطلبات كلها من يعني يكون زلمه يكون هيك لازم تقرا قصص عبير، يعني صراحه الله يوفقها عن جد لازم ندعي لها.
0: ان شاء الله بتلاقيه ايه، ان شاء الله بتلاقيه لهالشاب الحلو.
8: اهم شيء تكون تستوعب تفهم تاخد وتعطي وافك عم بحلم كمان وين شو هالكابوس
0: تاخد وتعطي تستوعب ما تنكد داخلكم. ليش نحن النسوان بيقولوا عنا نكدية ومن شارع ومن نق؟ نحن من نق عنا تم ياكل ما عنا تم يحكي. حبيبه شو بك تقولي للورا؟ احكي احكي احكي احكي بقيها قوليها. لا فعلا ليه بيقولوا عنا انه نحن نكدية، نوال نسوان نكدية وبنقوا وبشارعوا وكذا؟ لا ما هيك؟ ايه فكرت
9: رولاتي قليلوا لمسيو انيس في من المنام عم يحلم يمكن.
0: عن جد يوعى انيس وعاه من الحلم اللي انت عم تحلمه. انيس حتى الاي اي ما رح يقدر يعمل لك اياها، يعني جنون جنون.
10: هاي رولا.
0: هلو.
10: سبا. أنا إيناس من تونس. هاي إيناس. سافي إيناني وعطول بسمعكم نحبكم برشا وكتير بتذكروني بلبنان وبيروت والله اشتقنا. كنت بسمع الشاب بده طويلة وشقرة، أنا شقرة طويلة إذا بدك بس سوري يعني كان عبالي بس أنا تونسية وعايشة بتونس ومجوزة بس أنا بحب كتير اللبنانية. يلا خير بغير
0: حبيبة قلبي يا إيناس، أنا مبسوطة إنه رجعنا سمعنا صوتك من بعد وقت طويل، ونحن كمان منحب تونس الخضرة وجمالا كل التوينسة كمان بيحبوا لبنان.
11: انتو بتدقوا انتو نكد لا انتو كيوت كيوت كيوت كتير يا رولادي
0: كتير كيوت
11: بنحبوا كتير
0: طبعا طبعا. اللي بيقول غير هيك اللي بيقول غير هيك رح يشوف شي ما بيعجبه. رح نتوقف هلأ كمان مع بريك، ومن بعد البريك رح يكون معنا ضيفتي ماجي من أرقى فاهر.
12: برنامج والعالم مع رنا شمية بريك ومنرجع. قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع مزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبوا عبر الواتساب 7091-0071. مع دفا مزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.
13: ألو إيه مين معنا؟
14: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر وبدي أحكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن. وهيدا الشيء بتبقى وين مكان وحتى بالطبخ.
13: بالطبخ؟
14: أكيد الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين
13: والمقادير كمان مرتين.
14: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
13: مدام مكرر إذا فينا نضل بعض عندي عيد.
14: إيه ماشي الحال الصراحة.

0: بنسبة استماع 76%. بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بينكي برامس إنكم تجو. بنظم مركز بربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، يضم عيانات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
2: عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك، قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079. قوى الأمن من آمن فيكن.
3: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
4: يا زيون بزع المرجع عيون وما بزع للعيون.
3: صرت ولوة. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
5: هلأ حبكت معك على سيجارة، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
6: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. بطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
7: برنامج والعالي مع رولا شامية بيكمل معكم. تواصلوا مع رولا شامية ببرنامج والعالي على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.
3: انتو تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: حبيبات قلبي، وقبل ما نكفي حلقتنا لليوم رح استضيف خبيرة المظهر بالرفاهير السيدة ماجي كيشيشيان. عم بقول الاسم مزبوط ماجي؟ بدها تخبرنا أكثر عن حملة بينك أكتوبر، لأنه مثل ما منعرف كلنا تشرين الأول هو شهر التوعية لسرطان الثدي. أهلا وسهلا فيك بأغاني أغاني ببرنامج والعاني ماجي. نحن دايما عنا لقاء كل سنة مع
1: أكيد
0: بعضنا.
1: أكيد أول شيء هاي لأليك ولكل المستمعين، وبدأ أتشكر عن جد مدام جيسيكا المر لأنه دايما تفتح لنا أبوابنا أبوابها بس يكون عنا شيء خاصه بالتوعية.
0: صحيح، وخاصة هيدا الشهر بتعرفي أنه الكل بيبقى عم بيجرب يعملوا الحملات كرمال توعية سرطان الثدي. خبرينا أكتر عن الحملة تبعيتكم.
1: أول شيء نحن كأرقفة على مدار السنة بنهتم بهيدا الكيس، لأنه نحن يمكن من أكتر الناس اللي منشوف السيدات اللي عندهم مرض الكانسر. سو أنا بدي أطلب من كل سيدة ما تقول ما عندي وقت أو يلا بكرة أو بأجلها لسنت الجاي، لا ضروري تعمل الفحص.
0: هو فعلا الفحص المبكر هو بيخف يعني بيساعد أكتر
1: أكيد
0: على التخلص منه لهالمرض.
1: أكيد، لأنه نحن عم نشوف رولا كتير في سيدات بيجوا لعنا عاملين فحص المبكر وحمد الله بيصحوا بيرجعوا على حياتهم الطبيعية. سو كتير مهم فحص المبكر. فنحن هون بأرقفة دايما بنعمل مبادرات إنسانية، لأنه بتعرفي نحن رسالتنا بطلت رسالة شعر وبس، صارت رسالة إنسانية، ومنهتم بكل سيدة بحاجة ومش قادرة، لأنه بالنهاية شعر المرأة
0: هو
1: تاج المرأة هي شعرة. كيف ظهرت شعرة
0: يعني ما بيقدر أنه بتكون نفسيتها تعبانة، كمان المظهر بيأثر عليها، كمان بيزيد من تعبها النفسي، فأنتوا عم بتخلوا هيدي السيدة شوي تنسى مرضها
1: بالشعر المستعار. لأنه هي بس تطلع بالمراية أكيد بدها شيء تقوية ثقتها بحالها ونفسيتها، لأنه مثل ما قلت هي بتكون عن جد محطمة. بس بدي أقول شغلة، نحن ببينك أكتوبر عاملين فتحين أبوابنا. إذا بعديك كل حدا حابب يقص شعراته نحن بنعمل الريلوكينج تبع السيدة، وهالشعر بنعمله بيريك ومنقدمه لسيدة أخرى هي بحاجة ومش قادرة تشتري بيريك. أنا سنت الماضي
0: هولي بيكونوا فور فري، يعني بيجوا لعندكم بيقصوا شعرهم بيوهبوه للي عايزة وانتو بتهتموا بهذا الموضوع
1: بكل هول التفاصيل. نحن كمان هيدي الحملة بلشنا فيها سنت الماضي، أنا من أول الأشخاص اللي قصيت شعراتي اليوم حتى بيريك هيك حبيت غير شوي، هيك تبرعت لسيدة ما بعرفها يعني ما بعرف لمين بده يروح البيريك، بس حبيت أعملها أنا. بس عملتها في كتير سيدات وأصحاب
0: تشجعوا
1: وعملوها، غير اللي سيدات سمعوا أنه عاملين هيك حملة تشجعوا وقصوا شعر. شو حلو هالمبادرة، يعني سيدة عم تتبرع لسيدة ما بتعرفها هي بالوقت أنه قصت شعرها عملت ريلوكينك وعملت شيء إنساني
0: صحيح.
1: كتير مهم وساعدت سيدة أخرى. ها أول شغلة. تاني شغلة عاملين أنه كل سيدة مش قادرة تشتري الشعر المستعار، لأنه بتعرف الشعر الطبيعي شوي غالي
0: طبعاً.
1: نحن هون عاملين سبيشل ديسكاونت للسيدات اللي مش قادرين يشتروا شعر المستعار تتكون دايماً بأحلى إطلالة. وكمان نحن هلا نهار السبت عنا بسايدة بسبوت مول شويفات مع مستشفى حمود عاملين كولابوريشن وجمعيات، كمان كل الصبايا والسيدات بيجتمعوا بيقصوا شعرهم لو خسلوا له
0: خصلة على خصلة. صحيح.
1: تعمل بيريك ونحن بنجمع كل هول الشعرات بنشوف كم بيريك بيعملوا بنصنعهم وبنعطيهم للجمعية، والجمعية بيكون عندهم أسامي بالسيدات اللي مش قادرين يشتروا البيريك بيقدموا لهم البيريك. ونهار السبت بالفورم دو بيروت من 11 ل 6 مع جمعية باربرا نصار كمان اللي هي
0: عم تهتم بها الحملة لحملة سرطان الثدي.
1: كمان نحن مع هيرد دراسرز مع كذا حدا عاملين انه كل حدا هير دراسر بيقص الشعر بيجيب لنا اياهم نحن بنعملهم بيريكات وبنقدمهم لجمعيه باربرا نصار، وهي بدوره كمان بتقدم لاشخاص
0: هي عندها اساميهم وما قادرين يشتروا. طيب ماجي كأرقفة هير انتو بس ببينك اكتوبر بشهر اكتوبر عم تعملوا هيدا الديسكاونت والاشياء ولا مدار السنة كلها بتضلوا عم تعملون؟
1: لا نحن على مدار السنة معروف أرقفة انه على مدار السنة بيساعد كل السيدات خاصة الاطفال والكبار يعني المصابين بهيدا المرض. ما بحب
0: أكيد
1: اذكره. فمنساعد كتير على مدار السنة
0: بس كل السنة
1: بس بالبينك اكتوبر لانه بيكون في كتير حملات وكتير جمعيات عم تشتغل. صح. فنحن منفوت معهم هن بيطلبوا انه نعمل كولابوريشن معهم تنساعد لانه ايد وحده ما بتزقف بالنهايه. منحط ايدنا بايدهم يعني نطلع احلى بيروكات لانه بالنهايه عم نشتغل بادق التفاصيل بالبيروكات. يعني هلا حضرتك شفتين انه انا
0: ابدا منه
1: مبين
0: ابدا
1: معموله بسلك تتهور راس ما تحس السيدة انه حتى بيروكا اول شغلة. تاني شغلة الفرونت لاين بتكون بطريقة انه ما تبين لانه نحنا بدنا نخلي السيدة بنفس الوقت هي مرتاحة محالة تطلع بالمرأي انه هي لا ما تغيرت. وهون انا دايما بطلب من السيدة تجي لعندي قبل ما تعمل علاج ليه تشوف نوعية شعرها كيف شعرها. ما بحب غير لها بالبيروك الا اذا هي طلبت لانه اذا غيرت لها
0: هي حيتغير شكلها عليا وعلى الناس.
1: اكزاكتلي. سو هي اكيد ما انها مرتاحه بتكون هي بداخلها وهي ومحالها. فكيف اذا غيرتي لها شكلها؟ سو انا دائما بعمل نفس القطعه مثل ما كان شعرها نفس اللون تعجه الشعر لانه من بيروك لبيروك بيختلف من شعر لشعر. صحيح. بيختلف. او اذا هي مبلشه علاج وخلص لأنه أول فترة يمكن ما بدأت حتى رافضة كليا يعني الفكرة. سو بطلب منها صورة فيديو كيف كانت بعملها على هيدا الطريق نو البيروك على نفس
0: الياس
1: تما يتغير أبدا. بالنهاية بدها توقف قدام المراية ما بدها تحس بالفرق وترجع ثقتها لحالها. نحن ما بدنا نخلي السيدات اللبنانيات وكل السيدات إن جنرال بس خاصة اللبنانيات لأنه نحن معروفين أنه نحن دايما بنهتم بجمالنا ونحن بدنا نكون بأحلى إطلالة. ونحن عنا إذا بدك نحن نبض المجتمع الأم الأخت الرفيقة.
0: أكيد.
1: وما بدنا شعرنا أو هيك تفصيل صغير يأثر على شخصيتنا أو على نفسيتنا. ومثلا إذا سيدة عم تشتغل بتبطل تروح على الشغل لا بدك تروحي على الشغل
0: بدها تكفي حياتها لأنه هيدا الشيء بيساعدها على التخلص من المرض.
1: هون نحن بنوقف حد السيدة تتعالج وتتعافى وتكون بأحلى إطلالة.
0: كيف بيقدر ويتواصلوا معكم كأرقفه؟
1: أكيد فيهم يتصلوا على الزلقة 01-893-888 أو فرع فيردان 345-655.
0: هين كثير. الأرقام هينين. عن جد. أو يتواصلوا معكم على السوشيال ميديا.
1: أكيد كركفي هير لبنان. أكيد على الإنستغرام كمان فينا نساعدهم ونعطيهم كل الديتيلز والتفاصيل.
0: طيب نحنا ما فينا أنه يجي حدا من أرقفه هير وما يكون في مفاجأة لا مستمع معي برنامج
1: طبعاً.
0: والعاني
1: طبعاً.
0: شو هي المفاجأة؟
1: نحن رح نقدم 2 فاوتشرز كل وحدة بقيمة $100 بيجوا أكيد بنقوا البدونية يعني $100 فيهم يستفيدوا بغرة فرونت من قدام أو إذا حب تركب كيراتين كمان فيها تركبون. سو إذا حب تاخد بيروك لأنه البيروك انتبه على اليوم حاططه كفانتازي يعني مش ضروري أو إذا عندها إيفانت بدها تغير لوك
0: 100% أو مش يعني ضروري يكون بس أكيد لهيدي
1: صوفيا تحط إذا بدك الفرق عليها وتاخد
0: تاخد بيروك. بدي أتشكرك كتير ماجي وبدي أقلك يعطيكم ألف ألف عافية عن جد لأنه هيدي المبادرات اللي عم تعملوها وخاصة لمرضى السرطان الثدي هيدا الشيء كتير بيأثر على نفسية السيدة.
1: صح اكزاكتلي.
0: بدنا نقول مرسي لأرقفة هير عن جد لأنه دايما من سنة لسنة كمان بيحصوا بحساب مستمعي إذاعة أغاني. ما قلكم يعطيكم ألف عافية. انبسطت فيك قد الدنيا
1: وأنا كمان. ثانك يو لك رولا
0: وشو ما بتعوزوا ما توفرونا
1: أكيد.
0: ثانك يو ثانك يو مانجي.

0: حليب.
1: رجلين على الطريق.
2: الو اي سيدنا عاطف معك. اي سيدنا جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. ايه عم بغني. لا لا لا لا ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا بس اكيد ما عنده صوت.
0: امانتي للي لما يسعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70 62 62 00 او بمكتبة اطوان.
3: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا. ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك. ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلت العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
4: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم.
5: ولك ألو.
4: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعالي على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

رح نكفي معكم حبيبات قلبي. وبما انه أرقى فهير والسيدة ماجي حبوا انه هيك يخصصوا تو فاوتشرز كل واحدة بقيمة $100 لمستمعي برنامج والعاني لعائلتي التانية، فلكل سيدة عم تسمعنا فيك تتصل فينا على 01-322-1000 وتربحي معنا فاوتشر من عند أرقى فهير بقيمة $100.

0: ناخذ اتصال. الو
1: الو بونسوار.
0: ولك بونسوارين 3 4 5.
1: كيفك؟
0: سافا. مين معي؟
1: ميشيلا.
0: ميشيلا كيفك؟
1: سافا. انت كيف؟
0: دايما بتسمعينا؟
1: يس انا متربعه الشغل بالوقت.
0: ايوه يعطيكي الف الف عافيه.
1: ميرسي.
0: ربحتي معنا فاوتشر بقيمه 100 دولار من ارقفهير. الف okay. مبروك لك حياتي ورح يتواصلوا اكيد هن معك لحتى يقولوا لك من اي فرع اكيد تستلميها.
1: اوكي حياتي.
0: ثانكيو. الف مبروك.
1: ميرسي. باي باي.
0: باي باي. كمان فاوتشر ثاني بقيمه 100 دولار على 01 300 22000.

0: اتصال. الو
1: بونسوار.
0: بونسوار، مين معي؟
1: دوريانا عبود.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: امه لبيو بضل يقلك
0: ايو قبرني موديله والوانه لبيو. حبيبة قلبي الله يخلي لك ياه، وانا بحبه قد الدنيا، بوصي لي ياه كتير كتير كتير. الله يخليك فوق راسهم يا رب. ألف مبروك حبيبة قلبي، ربحتي معنا فاوتشر من عند أرقى فهير بقيمة $100. حياتي، بوسيك ويلا بنسمع صوتك كمان.
1: بيزو
0: أكيد. سلمي لي عبي وبوسي لي. يلا باي باي.
1: باي باي.
0: باي حبيبتي باي. ألف مبروك، وبدنا نتشكر مرة تانية أرقى فهير على التو فاوتشرز اللي كل واحدة فيهم بقيمة $100، وبدنا نقلهم يعطيهم ألف ألف عافية على حملتهم بهيدا الشهر، شهر التوعية لسرطان الثدي بينك أكتوبر، وإن شاء الله كل الناس بتشفى من هالمرض الخبيث. لهون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. بدي لكم انبسط فيكم قد الدنيا، إن شاء الله أنتم تكونوا انبسطتوا بحلقتنا، وأكيد انبسطتوا بضيوفي روبا وماجي. كمان بكرة ناطرتكن على الساعة 5. ما تنسوا على السريع افتحوا التلفزيون على الام تي في لتحضروا بهو الست لميا. رح اسألكم بكرة عن حلقة اليوم، ما تفكروا حالكن رح تزمطوها. ولكل اللي ما قادر يحضر فيكن تحضروها على ابليكيشن ام تي في. بقلكن يقبرني موديلكن الوينكن. see you tomorrow. bye bye.

0: وغرن موديلكن وألوانكن.
1: دخل صوتك انتي دوا للناس.
2: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
0: لحظة انا شو بعمل؟
3: اعطيني عبوطة رولاتي، اعطيني عبوطة حبيبي.
0: يلا ها
4: انتي عروسة لبنان والله من القلب عيد.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
6: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة على خشبة مسرح الونوم، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنو أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع

0: حاليا يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: Kids Now. كل غنية وإلى عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك. لو احنا بعاد
0: تلاتة أغاني طرب
2: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهواه كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهواء طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: Lebanon. Get ready to dance, sing, and relive the magic of ABBA once again. After the incredible success of last year, ABBA Gold is back in Lebanon with a brand new show and a whole new experience. Straight from Europe, the world-acclaimed ABBA tribute band returns with all the timeless hits you know and love. Sing along, dance along, and experience the music, the lights, and the energy of a spectacular new production, bringing you a fresh new experience on stage. You loved them last year. Now experience them like never before. ABBA Gold, new show, new experience. ABBA Gold, the tribute show, presented by M&O Events, December 4 and 5 at Plateia Junia. Two spectacular nights of music, energy, and pure ABBA magic. ABBA Gold is back. Tickets available now at ticketing box office.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبك.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه ميرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: طرت الحمام، طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من الاثنين للجمعة، من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
3: بل بعجقة وبسمعك.
0: يقبرني مضيقة. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
4: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

الآن دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: كن علي نسيب بنسبة استماع 76%. بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

0: صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم اسمع طبيعي مع
1: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني.
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد تشتغل لبنان.
1: لبنان رح يرجع. المهم إنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو

0: كان دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: لو زهقانة كلميني قلبك أي حاجة وانتي بيدي.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
2: بس تلك شوية

0: بنسبة استماع 76%. ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بتعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
2: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
1: نحنا معكم وحدكم سوا.
3: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري
1: لوين.
4: إيه. بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
1: أكيد.
5: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: معقول أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: لحنا شو بتحب شربول، لحنا معك للموت.
1: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهرة طبعا انه ولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: عالم الخاص كل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: تلاتة أغاني طرب
2: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهواه كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهواء طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 اف ام. جديد فارس كرم كله خالص

0: تريك ما بيحب الشريك. لو كنت ورقة بتطمدي أنا كنت هبقى شيك. لو شفت أي فرخة أكيد ساعتها هبقى ديك. لو كنت جن مفتاحي كنت أبقى ميكس وحط إكس على الولاد وهدخل أي بنت شيك.
1: لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلات. مش عايزة أكون كلام أنا عايزة أكون سكات.

0: دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملمس سوشي او اقرب منه حتى. لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمضه كنت هبقى برضه شايفه، لو كنت كلمه هبقى صادقه مش هبقى زايفه، لو كنت لمبه كهربك وعليك مش هبقى خايفه، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه حايفه.

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الدنيا رأيت لي
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
3: تحكي وتحكي
4: له وانت مش معقولة
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
5: لقيت قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في
6: جنني جنني
2: كل نهار جمعة وسبت

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مدينة. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعانة، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
0: والعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: إنها ساعة الثانية بعد منتصف الليل. إنها ساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك. لو احنا بعاد
1: تلاتة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهواه كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهوا طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 اف ام. جديد نجوى كرم تاكتا.

0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقد.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه ميرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: ضبط الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحك، مثل نغمة البداية.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من الاثنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.